أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يمه. بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي. عصام النجار يعني حظل أحبه.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوتوا الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: باقي 3 أيام بس، انضموا لإلنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء معي أنا هبة وكريم. استمتعوا بالتحديات والجوائز والأجواء الممتعة، وكونوا معنا لحظة الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: الدور الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية بريطانيا. فنزويلا تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين وإغلاق مطار كاراكاس. الصحة العالمية تتوقع الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا مطلع يوليو المقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزرقاء. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، كما استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل في طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار عائشة المنصوري مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية بوزارة الموارد البشرية والتوطين.
5: أحب أوضح في البداية أن تعديل آلية استهداف الوظائف الصحية صار بعد دراسة ومراجعة شاملة لوظائف القطاع الصحي الخاص بالتعاون مع مشاركانا في القطاع، والهدف دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص وظيفية نوعية ومستدامة للمواطنين في التخصصات الصحية اللي يحتاج لسوق العمل اليوم في المستقبل، خصوصا أن القطاع الصحي من القطاع الحيوية والمهمة في الدولة. ومن المهم بعد نوضح أن المنشآت الصحية الخاصة اللي يعمل فيها 50 موظف وأكثر مثلها مثل باقي منشآت القطاع الخاص مطالبة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في التوطين، ولكن اللي يديد في الموضوع أن هذا النمو بيتم توزيعه بالتساوي بين الوظائف الإدارية والوظائف الصحية التخصصية. وعشان نبسط الصورة أكثر، إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسبة وأخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي. أكيد نحن ندعو المنشآت الصحية لاستفادة من منصة نافس اللي توفر كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات الصحية.
4: تتواصل فعاليات ورشة العلاج بالفن التي تنظمها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ضمن مبادرة التأهيل الدامج. للحديث عن أهداف الورشة وأهميتها تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الشيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة.
6: انطلاقا من إيماننا بأهمية تطوير الكفاءات المهنية والارتقاء بجودة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، تنظم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة العلاج بالفن ضمن مبادرة التأهيل الدامج بمشاركة نخبة من المهنيين والعاملين في مجالات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي. تفتح الورشة آفاق جديدة لاستكشاف الفن بوصفة لغة إنسانية تتجاوز حدود الكلمات وأداة فاعلة تعزز التعبير والتواصل والفهم، كما تسلط الضوء على تطبيقات وممارسات متخصصة تثري خبرات المشاركين وتدعم توظيف الأساليب الإبداعية في مجالات الرعاية والدعم النفسي. وتأتي هذه المبادرة في ظل عام الأسرة وانسجاما مع أجندة دبي الاجتماعية 33، تأكيدا على أهمية الاستثمار في المعرفة والممارسات النوعية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعي واحتواء، وتعزز في الوقت ذاته جودة الحياة والرفاه النفسي والاجتماعي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت الرئاسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في أضرار واسعة وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. وقالت رودريغيز في كلمة متلفزة إن السلطات قررت إغلاق مطار بوليفار الدولي الذي يخدم العاصمة بعد تعرضه لأضرار في البنية التحتية، كما جرى تعليق الدراسة في عدد من المناطق المتضررة. توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا في 2 يوليو المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابة جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: وإلى الكأس، المغرب 4-2 لهايتي، اسكتلندا 0-3، تشيكيا 0-3، جنوب أفريقيا 1، وكوريا الجنوبية 0. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: بودكاست استيكانة.
1: بودكاست استيكانة. استيكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سموه الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
5: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بالتجربة المصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

اليوم صباحنا مختلف بأكسترا فايبس على هوا 99 العربية. منوعدكم بحلقة تكون مليانة باللحظات الحلوة وبالذكريات الحلوة اللي رح يبنوها المستمعين لما رح يلتقوا بأهليهم اللي صار لهم فترة طويلة ما شافوهم. كامبين جمعتنا واحدة من أحلى الكامبينز اللي دائما بتستمتعوا فيها على هوا 99 العربية. واليوم إجا اليوم وإجا الوقت وإجت اللحظة مباشرة من جي اي بيتش ذا هوتيل اللي موجودة بمنطقة جبل عدي علي لنلاقي المستمعين ونجمعهم مع أهليهم بلحظة كتير حلوة ومليانة عن جد بالأمور الحلوة. المستمعين صاروا موجودين عنا عم نستنى الأهل يوصلوا. خليكم تابعين معنا بتغطية خاصة على الهواء مباشرة وعلى السوشيال ميديا @العربية 99 FM معي أنا هبة صالح.

0: لحظات كتير حلوة هلأ عم نعيشها. المستمع نزار هلسة عم يلتقي بأمه بعد 11 سنة، لقاء كتير حلو. كانت الظروف صعبة لكن ما في شي صعب على العربية 99 ليقدر يجمع المستمعين اليوم مع أهليهم. لحظات كتير حلوة عم نعيشها على الهواء، رح تشوفوها بعد شوي على السوشيال ميديا. شكرا أكيد لكل الناس اللي شاركت، الدموع هي اللي عم بتكون ملكة هاللحظة. نزار بدنا نقول لك صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كيفك يا نزار؟ شو اخبارك؟
1: جريت بلجر عن جد، ايموشن شوي عالي.
0: الله يخليكم لبعض يا ربي. قد ايه لكم ما شفتوا بعض؟
1: 11 سنة.
0: صباح الخير ام نزار، كيفك؟ شو اخبارك؟ احنا عارفين بانه الوقت والظروف هلا، يعني اللحظة وصفي لنا اياها. انا بعرف انه الدموع هي اللي مسيطر عليكم بهاللحظه. شعور انه الام تلتقي بابنها بعد 11 سنه، انا كأم اليوم عن جد بفهم هالمشاعر.
2: انا بشكر اللي ساهموا في هذا الموضوع، كثير بشكرهم. ويعني
1: ما في شيء
0: حبيبتي
1: to be honest، بالبدايه ما كانوا مصدقين الموضوع.
0: تفضلوا بدنا اياكم تريحوا بعد هالظروف واللحظه الصعبه.
1: وكانها جوك.
0: 11 سنة اليوم عم نحكي يا نزار ما التقيت فيها عن جد. عمر خبرنا ايش الظروف، كيف كانت الظروف اللي خلتكم هالقد تبعدوا عن بعض؟
1: العمل، لانه انا قلت لك كنت بحاول اسس شغل، وكل مره كان في كورونا، عثرات بالطريق، كانت فاينانشلي ما بتسمح لي لا اروح ولا اجيبهم.
0: طريقه التواصل بيناتكم كانت بس عن طريق التليفون والشاشات،
1: السوشيال ميديا. وهلا العربيه انتم ابدعتوا، وأز they say the dream become true.
0: طيب قولي لنا اليوم أم نزار، اليوم إن شاء الله أنت كمان رح تقدري تشوفي ولاده لايف وتستمتعي معاهم وتعدي. خبرينا شعور التيتا اليوم، شعور التيتا كيف بده يكون؟
2: لا يصدق، يعني إشي أنا بشكر الله وبشكركم، يعني أكثر من هيك ما بقدر أعبر. لأني
0: قديه تغير نزار ب 11 سنة كنت تشوفي من وراء الشاشة يوم عم نزار. لا يا جماعة، هو المفروض انه انتوا اللي بتبكوا، بس ليشكم تبكوني اليوم؟ ليشكم تبكوني؟ احنا المفروض اليوم نكون مبسوطين فرحانين.
1: المشاعر لازم تطلع، you have to express it حتى تشوف قديش المحبة.
0: قد ما كانت الحياة بلحظة من اللحظات صعبة، دائما منقول سبحان الله في لحظات رح تيجي أحلى. رب العالمين كاتب الوقت الصح لتلتقوا.
1: 100%.
0: نزار اليوم أنت كدك تقول لي القصة اللي خلتك، أنت كيف سمعت على أنه أنت رح تقدر تشارك بجمعتنا وتلتقي بالوالدة؟
1: عن طريق أحد الأقرباء أو القريبات، وقالت لي يعني حاول. أنا فاقد الأمل وما بحب أعمل حركات، انا شوي النوع البيزي وسيريوس. قلت لها مش هعملها، اصرت علي اني اتصل. بصراحه اتصلت وحكيت من قلبي.
0: اليوم بدنا نفرجي كل الناس اللي عم تسمعنا قوة الراديو بدولة الإمارات العربية المتحدة. دائما بنقول بجوز إحنا عبارة عن موجات الناس بتسمعنا، لكن اليوم عم نثبت بأن إحنا موجات عم نخلي الناس تقرب من بعض وتلتقي ببعض. 11 سنة مش لهلا أبدا أبدا أبدا. أمت تبعت فيها عن ابنها أو ابن ما يلتقي ويستمتع بحضن الأم اللي دائما بنقول إله طعم غير. الله يخليكم لبعض عن جد يا رب، وإن شاء الله هيك.
1: أنتوا رائعين عن جد، عملتوا الحلم حقيقة.
0: الله يسعدكم يا ربي، إن شاء الله دائما هيك البسمة بتفرق وجوهكم وما تبعدوا عن بعض. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كثير لكم، الف مبروك لكم اليوم انكم شفتوا بعض. شكرا لجي اي بيتش ذا هوتيل اللي اليوم عم يجمعكم. الدموع رح اترككم رح اترككم هلا تسمعوا مع بعض اكيد، واكيد نخبر الناس اللي عم تسمعنا على الهواء 99 العربيه. هي واحده من القصص رح تكون معنا نكست، قصه كثير كمان حلوه
1: العربيه.
0: الله عليك يا نزار، وهذا اللي بنشتغل. احنا بنقول احنا بنحب شغلنا، لانه احنا وصلنا لمرحله قدرنا نبني ثقه حلوه مع مستمعينا ونقول لهم شو ما بتتمنوا شو ما بتحلموا رح تلاقوه على هو 99.

كيلو عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم.

0: آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط: افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. marmin.ai إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: انجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

بتتخيلوا أطول مدة ممكن إنه الواحد يبعد فيها عن أهله؟ سنة، 5 سنين، 11 سنة، مثل ما سمعنا نزار من شوي. خلينا أقولكم واحدة من أكثر القصص اللي كانت مؤثرة في تاريخ ضياع الأبناء وإنهم ما يشوفوا أهليهم لفترة طويلة. القصة فعليا صارت بالصين بعام 1997 بعد ما تعرض غوان تانغ للاختطاف وهو بعمر 2. الأب ما استسلم أبدا وتقريبا قضى 24 سنة عم بيدور على ابنه. تخيلوا بأنه طبعا في هداك الوقت كان موضوع السيارات والتنقلات كتير صعب، فاستخدم دراجته النارية لمسافة تجاوزت 500,000 كيلومتر، زار خلالها معظم مقاطعات الصين وعلق آلاف المنشورات والتقى بعائلات كتيرة فقدت أبنائها. بعام 2021 وبفضل تحليل الحمض النووي، الشرطة قدرت أنه تلاقي له ابنه اللي تبنته عائلة تانية بعد اختطافه. وبعد 24 سنة الأب التقى بابنه من جديد بلحظة مؤثرة انتشرت حول العالم. اليوم اللحظات عم بتكون مشابهة عنا على هوا 99 العربية، وتحديدا مباشرة من JA The Beach Hotel، لنخلي المستمعين يلتقوا بأحبابهم أصحابهم وأهلهم بعد فترة طويلة بجوز كانت الظروف فيها أقوى من أي شيء تاني. نيكست رح تكون معنا مستمعة تقريبا صار لها 14 سنة ما التقت بحدا عن جد بقصة كتير كتير كتير حلوة. خليكم تابعين لتعرفوا تفاصيل أكثر.

0: هنا الإمارات، هنا يبني الناس مساراتهم المهنية ويطلقوا أعمالهم ويلاحقوا أحلامهم. ويوبانك وجهتك، البنك الرقمي الرائد في الإمارات لدعم الأفراد والعائلات والشركات. ويوبانك دائما معك.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
3: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
4: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والاحكام.
7: انت باي مدرسة بتدرس؟
8: مدارس دبي.
7: يعني مدارس موجودة في دبي؟
8: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
7: شو اكتر اشي بتحبي مدرستك؟
8: ان عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
7: طيب انت مبسوط فيها؟
8: ايوة، مدرستي حلوة قوي.
9: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
11: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
12: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية بريطانيا. فنزويلا تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين وإغلاق مطار كاراكاس. دور 32 يكتمل تدريجيا مع تأهل 7 منتخبات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي فيث كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، كما استعرض الجانبان أرفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل في طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار عائشة المنصوري مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية بوزارة الموارد البشرية والتوطين.
5: أحب أوضح في البداية أن تعديل آلية استهداف الوظائف الصحية صار بعد دراسة ومراجعة شاملة لوظائف القطاع الصحي الخاص بالتعاون مع مشاركانا في القطاع، والهدف دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص وظيفية نوعية ومستدامة للمواطنين في التخصصات الصحية اللي يحتاج لسوق العمل اليوم في المستقبل، خصوصا أن القطاع الصحي من القطاعات الحيوية والمهمة في الدولة. ومن المهم بعد نوضح أن المنشآت الصحية الخاصة اللي يعمل فيها 50 موظف وأكثر مثلها مثل باقي منشآت القطاع الخاص مطالبة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في التوطين، ولكن اللي يديد في الموضوع أن هذا النمو بيتم توزيعه بالتساوي بين الوظائف الإدارية والوظائف الصحية التخصصية. وعشان نبسط الصورة أكثر، إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين 2 لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي. أكيد نحن ندعو المنشآت الصحية لاستفادة من منصة نافس اللي توفر كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات الصحية.
4: تتواصل فعاليات ورشة العلاج بالفن التي تنظمها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ضمن مبادرة التأهيل الدامج بمشاركة أكثر من 60 مهنيا من مختلف مجالات الدعم النفسي والاجتماعي. للحديث عن أهداف الورشة وأهميتها انضمت لمركز أخبار ARN سعادة الشيخ سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة.
6: انطلاقا من إيماننا بأهمية تطوير الكفاءات المهنية والارتقاء بجودة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، تنظم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة العلاج بالفن ضمن مبادرة التأهيل الدامج بمشاركة نخبة من المهنيين والعاملين في مجالات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي. تفتح الورشة آفاق جديدة لاستكشاف الفن بوصفة لغة إنسانية تتجاوز حدود الكلمات وأداة فاعلة تعزز التعبير والتواصل والفهم، كما تسلط الضوء على تطبيقات وممارسات متخصصة تثري خبرات المشاركين وتدعم توظيف الأساليب الإبداعية في مجالات الرعاية والدعم النفسي. وتأتي هذه المبادرة في ظل عام الأسرة وانسجاما مع أجندة دبي الاجتماعية 33، تأكيدا على أهمية الاستثمار في المعرفة والممارسات النوعية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعي واحتواء وتعزز في الوقت ذاته جودة الحياة والرفاه النفسي والاجتماعي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلزي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين عقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في أضرار واسعة وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. وقالت رودريغيز في كلمة متلفزة إن السلطات قررت إغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي الذي يخدم العاصمة بعد تعرضه لأضرار في البنية التحتية، كما جرى تعليق دراسة في عدد من المناطق المتضررة. وكان الزلزالان قد ضربا البلاد بقوة 7.2 و7.5 درجة، ما أدى إلى حالة استنفار واسعة مع استمرار الهزات الارتدادية وتقييم حجم الأضرار. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن إلى أبرز نتائج كأس العالم لكرة القدم، حيث حسمت منتخبات البرازيل، المغرب، جنوب أفريقيا، المكسيك، البوسنة والهرسك، سويسرا وكندا تأهلها إلى دور 32، فيما ودعت قطر وهايتي المنافسات، وبقيت أمال اسكتلندا وكوريا الجنوبية معلقة بنتائج باقي المجموعات. وجاء تأهل البرازيل بعد فوزها على اسكتلندا بثلاثية نظيفة لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام المغرب الذي بلغ الدور نفسه بفوزه على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. كما حققت جنوب أفريقيا إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى مراحل خروج المغلوب للمرة الأولى بعد فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، فيما بقي المنتخب الكوري الجنوبي متمسكا بفرصة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. وواصلت المكسيك تألقها محققة العلامة الكاملة بثلاثية أمام تشيكيا، بينما تأهلت البوسنة والهرسك من المركز الثالث بعد فوزها على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسمت سويسرا صدارة المجموعة بفوزها على كندا بهدفين مقابل هدف، مع تأهل المنتخب الكندي أيضا إلى دور 32. إذن هذه أبرز المحطات الرياضية، على أن تتواصل منافسات البطولة طبعا وسط ترقب لما ستسفر عنه مباريات دور 32. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس
7: للعرس،
8: للعرس،
7: للحب،
8: للحب،
7: للعز.

0: هدى مستمعتنا الثانية اليوم رح تكون في لحظة كتير حلوة. الأحلى إنه هدى معاها أولادها ليو وغزال. صباح الخير غزال.
1: صباح الخير.
0: صباح النور ليو، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: هدى يا هدى، هدى قولي لنا قصتك. قد ايه صار لك ما شفت الشخص اللي اليوم بدنا نلتقي فيه هلا بهاي اللحظه؟ والاولاد كمان رح يكونوا كثير متفاجئين. قولي لنا
2: قصتنا اليوم. انه في شخص كثير كثير غالي علينا وقلنا ذكريات كثير حلوه معه. الاولاد يعني
0: عم بيشوفوا دانيا الكوزن لغزل وليو اللي اجت من هولندا 14 سنة ما التقوا فيها وما شافوها، لحظات كتير حلوة هلأ عم نعيشها بي جي اي The Beach Hotel. هدى عم بتشوف دانيا. دانيا هي بنت اختها لهدى وعم يلتقوا اليوم مباشرة. دانيا وصلت من هولندا، الأولاد مبسوطين وطاير عقلهم. كانت هدى عم بتقولنا في علاقة كتير حلوة بتربط دانيا بالأولاد وبتربطها فيها. مرحبا، صباح الخير دانيا وهدى، تفضلوا لعنا. تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. أول شيء بدنا نقول لك
3: الله يسلمك.
0: كيف انبسطتوا غزلوا ليو؟ Did you expect it؟ لا ابدا يا حياتي، الله يحميكم. قولي لنا دانيا قد ايه صار لك ما شفتيهم؟
3: صار لي زمان والله، وبنحاول كثير احنا نشوف بعض بس بسبب الظروف يعني ما بتزبط يعني نشوف بعض، بس احنا بنضل على تواصل كثير فكثير يعني بيعرفوني وبعرفهم.
0: الله يخليكم لبعض يا ربي. كيف الشعور اليوم لما شفتيهم؟ هدى تفضلي قربي لعنا نسالك كيف الشعور اليوم لما التقيتي بدانيا؟ انت باخر لقاء كنت عم تحكي عن دانيا بطريقه كتير كتير كتير حلوه، خبرينا عن سر العلاقه بين هدى ودانيا.
2: بالو بنت خالي وذكرياتي معه من الطفوله كتير حلوه يعني مثل بنوتي، وهلا بالي مصدقه عن جد انه صارت معنا. والاحلى انه المفاجاه للاولاد لاني دائما بيشوفوها على الانترنت وهيك
0: على الشاشات دائما، والشاشات ما بتوصل المشاعر.
2: يعني وغزل كانت امنيتها هلا كل ما بسألها مين بتتمني بدي دالو.
0: يا عمري تعي غزل قولي لنا ليش بتحبي دالو؟ يعني ليه شو السبب؟ دالو شو بتعمل لك؟ شو بتسوي لك؟ قولي لنا.
1: هي كايند.
0: قد ايه حلوه هاي الاشياء بالاولاد لما بيتاثروا. شو كمان قولي لنا يا غزل؟
1: بحس مثل اختي.
0: يا عمري ليش حاستك بدك تبكي غزل؟
1: لا ما
0: ما بدنا اليوم نبكي، اليوم بدنا نفرح.
2: اليوم فرحتنا كتير كبيرة
0: يعني. هدى لما سمعت الكامبين على الهواء، كامبين جمعتنا، اتوقعتي عن جد بانه انت رح يتم اختيارك ورح تكون اليوم داليا موجودة عندنا؟
2: ما كنت متخيلة يعني، حطيتها هيك مجرد انه هات، بس لما جاني الخبر حلو عن جد ما لمسد لحد هلا حتى صدقت.
0: شو اكتر شيء او اول شيء نفسك تعملي انت وهدى مع بعض؟ غير الحكي حكي حكي حكي رح يكون في كتير قصص.
3: ايه والله.
0: بس شو اول شي جعبالكم تعملوا مع بعض؟
3: والله كتير شغلات يعني أقدر يعني انا كتير قضيت معه لما كنت صغيرة، فانا كتير حابة كمان اقضي مع اولادي كمان وقت حلو، وهي كمان مثل انه ربتني فكتير مشتاقة انه اقضي معه.
0: احلاكم.
3: ومتشوقة كمان افاجئ الكل انه ما حدا بيعرف ان انا هون.
0: هلا باكد لك كل الدنيا صارت تعرف انك هون من الهواء ومن السوشيال ميديا. بدنا نقول لك نورت دبي، وعن جد العربيه 99 دائما هاي الرساله اللي بنحب نوصلها. قد ما كنتوا بعاد عن بعض اليوم العربيه هي رح تجمعكم ضمن كامبين جمعتنا. مبسوطين؟ اعطوا حق كبيره. يلا شوف رح نرجع ونتابع معكم مباشره ونرجع لاستديوهاتنا، استديوهات العربيه 99.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
3: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
6: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى 1 يوليو فقط في شاتلز أند مور.
7: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
8: شو ناوي تسوي اليوم؟
9: ولا شي،
8: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
9: جاكيت؟
8: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
9: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
8: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
10: تبحثون عن مغامرة عائلية مميزة في شهر يونيو؟ نحن بانتظاركم في The Green Planet دبي، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في الإمارات، حيث الدخول مجاني للأطفال برفقة كل شخص بالغ. تعرفوا على صغير الليمور الرائع واقتربوا من الحياة البرية المذهلة، واكتشفوا أكثر من 3,000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. استمتعوا بتجارب طبيعية غامرة وعيشوا أوقاتا لا تنسى. تفضلوا بزيارة The Green Planet دبي اليوم واكتشفوا الحياة البرية المذهلة. تطبق الشروط والأحكام.

اليوم وانا موجوده بجي اي ذا بيتش هوتيل عم بتفرج على المنظر اللي قدامي وعم بقول يا جماعه والله اماراتنا كتير حلوه، بس بجوز زحمه الحياه والتزامات الاهل والعيله والشغل ما عم بتخلينا نكتشفها بالطريقه اللي نحن بدنا اياها. لكن عندنا اليوم على هوا 99 العربيه وعلى مدى الاسبوعين الماضيين عم نعطي المستمعين فرصه ليعيدوا اكتشاف دوله الامارات مع ريديسكفرينج ذا يو اي. مش بس هيك، عم بتكون هالكامبين بالتعاون مع اورا ابلكيشن اللي عم بتقدم للمستمعين يوميا بالاضافه للستيكيشنز من الهوتيلز والمنتجعات الحلوه الساحليه والشاطئيه والصحراويه، افخم المنتجعات عم نحكي بدوله الامارات، بالاضافه للفاوتشرز اليوميه بقيمه 500 درهم من اورا لتكمل الاكسبيرينس معاكم بطريقه كتير حلوه. فرصه جديده لواحد من المستمعين ليكون موجود معنا اليوم ونشوف يا ترى وين رح يربح الستيكيشن وشو الفاوتشر اللي رح يربحها من اورا بمجرد ما تبعتوا لنا UAE مع اسمائكم الثنائيه. تقدروا تختاروا طريقه التواصل عن طريق ابلكيشن ARN Play او رقم الواتساب 04 871 55 22.

0: فإذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
3: الحماس هو المسيطر على مباريات كأس العالم. خلينا هيك بشكل سريع نمر على آخر نتائج آخر ثلاث مباريات. البرازيل أكدت قوتها وفازت على اسكتلندا بثلاثة مقابل صفر وتأهلت البرازيل متصدرة مجموعتها. أما المغرب فقدمت ريمونتادا رائعة بعد ما كانت متأخرة وفازت على هايتي 4-2 لتحجز مكانها بدور 32 للمجموعة. بالمجموعة الأولى المكسيك أنهت دور المجموعات بأفضل طريقة بعد ما فازت على التشيك 3-0. صراحة المونديال مليان حماس مع اقتراب الأدوار الإقصائية. السؤال يا ترى أنت أي منتخب عم بتشوف أنه الأقرب ليرفع الكأس؟
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
3: هالصيف كل معاملة مع الأنصار للصرافة رح تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل ل 600,000 درهم، جوائز نقدية بالإضافة لسيارة جيتور تي 1. العرض رح يبقى مستمر لغاية 13/8. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيك باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي واي كيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
4: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
5: مدارس دبي.
4: يعني مدارس موجودة في دبي؟
5: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
4: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
5: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
4: طيب أنت مبسوط فيها؟
5: أيوة مدرستي حلوة قوي.
6: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
7: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4 وخصم 50% على أرماف بيوتي وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
8: ساعة
6: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
8: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لا اذا بدك احنا عم نعمل ديسكفرينج يو اي بس اظن خلينا نشوف يا ترى الكمبيوتر مين اليوم اختار ليربح معانا ستايكيشن ضمن ريديسكفرينج ذا يو اي اي اللي عم بتكون بالتعاون مع اورا ابلكيشن اللي بتقدروا من خلالها تجمعوا نقاط كتير حلوه على فكره بمحلات مختلفه من ضمنها شيبوتلي برايمارك باث اند بودي وركس التا بيوتي وغيرها الكتير. ونقول صباح الخير لوسام. وسام صباحو.
1: صباحو.
0: كيفك شو اخبارك يا وسام؟
1: تمام الحمد لله.
0: وسام من وين عم تسمعنا؟
1: من الشغل حاليا.
0: من الشغل شو بتشتغل وسام؟
1: بالايفنتات برودكشن.
0: امتى اخر مره عملت ستايكيشن بالامارات؟
1: ايوه اخر مره رحت ستايكيشن بالامارات زمان شي ثاني.
0: زمان هلا احنا رح نحقق لك حلم جديد ونشوف وين الستايكيشن رح تكون ونقول بسم الله لنشوف وين الستايكيشن تبعتك رح تكون. ألف مبروك يا وسام ربحت معنا ستايكيشن بفيدا بيتش ريزورت أم القوين واحد من أجمل الريزورت اللي موجودة. الإقامة رح تكون لاثنين كبار واثنين صغار أعمارهم أقل من 12 سنة شاملة الإفطار. خليك معنا لنشوف أورا أبليكيشن يا ترى شو مخبي لك يا وسام ونقول لك ألف مبروك ربحت معنا فوتشر بقيمة 500 درهم بفوتلوكر من فوتلوكر. ألف مبروك لك. جهز حالك هيك للصيف وللسفر. ألف مبروك لك يا إسام.
1: كلك ذوق. Thank you.
0: يسعد صباحك. باي باي. بدنا نذكركم بأنه مسابقة Rediscovering the UAE متابعة معنا لنهاية الأسبوع لبكرة يوم الجمعة وإن شاء الله رح أرجع ألاقيكم بساعتنا الثالثة من Extra Vibes مع وجهة الجماهير ونشوف قدي صرت قراب من الجولدن تيكت اللي رح تربحوا من خلالها رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو 20,000 درهم كاش.

0: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
5: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
6: مدارس دبي.
5: يعني مدارس موجودة في دبي؟
6: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
5: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
6: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
5: طيب أنت مبسوط فيها؟
6: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
7: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا. وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل متعاقد إسرائيلي يعمل لدى شركة تنفذ مشاريع هندسية لصالح وزارة الدفاع فيما وصفه بحادث عملياتي داخل قطاع غزة. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في فنزويلا وأعقبتها نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في انهيار مبان ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت مطار العاصمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة. قالت الولايات المتحدة إنها على اتصال بالسلطات الفنزويلية في أعقاب هزات أرضية قوية ضربت البلاد، وإنها تعمل على حشد المساعدات للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. تسبب حطام ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق في مستودع للنفط في جنوب روسيا وفق ما ذكرت السلطات اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

لسه متابع معاكم ببثنا الحي والمباشر مباشرة من جي اي هوتل ذا بيتش اللي موجود بمنطقة جبل علي مع أكيد الإطلالات الحلوة والمميزة. وبعد ما شفنا مستمعينا اللي التقوا بأهليهم بعد غياب طويل, طبعا كل القصص موجودة هلأ عنا على السوشيال ميديا at العربية 99 FM. ضمن ساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس فرصة جديدة للمستمعين ليربحوا معنا الجولدن تيكتس, وهي عبارة عن سفرة مدفوعة التكاليف للولايات المتحدة الأمريكية ليتابعوا هناك المباريات بشكل مباشر على أرض الملعب وأرض الواقع, أو يختاروا فرصة ربح 20,000 درهم كاش لتكونوا معنا بهالكامبين وتربحوا يوميا 4 تيكتس للاستمتاع بالمباريات بروكسي سينماز شاملة البوب كورن والدرينكس. ابعتوا لنا فانز مع اسمائكم الثنائية على 404.

0: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهماً فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
3: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
2: ايه اللي فرق يعني؟
3: كل حاجة في تطبيق واحد.
2: ما تهزرش.
3: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
2: كل ده في تطبيق واحد؟
3: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
2: بصراحة كده أريح بكتير.
3: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
2: هنزله حالا.
3: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
4: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. marmin.ai إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
6: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
7: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: باقي 3 أيام بس، انضموا لإلنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء معي أنا هبة وكريم. استمتعوا بالتحديات والجوائز والأجواء الممتعة، وكونوا معنا لحظة الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
2: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: صباح الخير لكل يلي عم بيسمعونا، معكم لين منتجة البرنامج الصباحي بالعربية إكسترا فايبس. أنا رح كون معكم لحتى نطلع بمسابقة وجهة الجماهير ونشوف مين رح يفوز تيكت ليروح يحضر المباراة أو ياخد 20,000 كاش بإيده. خلينا هلأ نستقبل يلي معنا على الخط. صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا،
0: كيف كون؟
1: تمام الحمد لله،
2: كثير وعافية.
0: كل واحد يعرفنا عن حاله.
2: اوكي تفضل، خليه هو يعرف على حاله الاول.
1: انا حسام ابو الشامات من سوريا.
0: ومين عم تشجع؟
1: والله بصراحه يعني انا من مشجعين البرازيل.
0: ومثلي
1: يبقى حتخليه يكون على المضمون دائما.
0: ومين معنا كمان؟
2: معك هدى من تونس.
0: اهلا اهلا،
2: نعيشك.
0: اوكي هلا رح اسالكم 3 اسئله، يلي بجاوب اول هو اللي رح يربح.
2: نقول لك حاجه بس،
0: إيه؟
2: انا الصبح لما بعث مسج، بعث مسج على UAE فرز، يعني يمكن من يومين ولا 3 ايام، حسام حبه حلو. تعرف عليش؟ لخاطر انا ما نتبعش الكوره بتاتا، عندي قديش ما تبعتش، بس يلا خلينا نجرب.
0: مو مشكلة، تجربة وأوريدي بتفوتي بالسحب، فهذا شيء منيح لك.
2: يلا
0: أوكي. السؤال الأول، أي منتخب خسر نهائي كأس العالم أكثر عدد من المرات؟ أعطيكم خيارات؟
1: يا ريت.
0: ألمانيا، إيطاليا، أرجنتين.
2: إيطاليا.
1: ألمانيا.
0: لا
2: أرجنتين.
0: صح. شفتي صرتي بتعرفي بالكرة. أوكي السؤال الثاني، أي قارة فازت بأكبر عدد من بطولات كأس العالم؟
1: أوروبا.
0: صح. أوكي هلأ صرتوا متعادلين.
1: يلا
0: يلي رح يجاوب على السؤال الأخير هو اللي رح يتأهل.
1: يا رب.
0: في أي عام استخدمت تقنية حكم الفيديو المساعد يلي هي الفار لأول مرة في كأس العالم؟
1: بال2004؟
0: لا
2: ممكن خيارات؟
0: أكيد. 2014 2018 2022.
1: 2014.
0: شو حكيتي؟
2: 14.
0: لا
1: معناته
2: 2022.
0: لا
1: 2018.
0: صح.
1: بس ما بغي غير هالخيار.
0: عنجد
1: أنا حكيت أول 2018، هي حكيت 2020، أنا حكيت 2014.
0: ألف مبروك لك. ألف مبروك. ألف مبروك
2: لمين؟ حسام.
0: لا لا حسام، ألف مبروك عليك.
1: يا الله يا هذا تأهل ولا هذا شو بالضبط؟
0: هلا رح تفوت، رح نعطيك 4 تيكتات لروكسي سينما لتروح تحضر المباراة، ورح تفوت للسحب. يس ورح تفوت للسحب.
1: يا رب
0: يا رب. كلنا مبسوطين كلنا.
1: يا رب يا رب يا رب. شكرا شكرا عن جد، انا متفاجئ كثير ويعني مبسوط، يعني خليت يومي سعيد جدا جدا.
0: شكرا كثير لك.
1: مشكورين لكم كثير كثير.
0: شكرا جزيلا. شكرا على الطاعة الحلوة. شكرا
1: شكرا.

0: النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: الباب.
1: ركزوا معي، لو انعطيتوا هالخيار بساعات العمل شو رح تختاروا؟ الخيار الأول بيقول 7 ساعات يوميا من الاثنين للخميس وتشتغل 4.5 ساعات يوم الجمعة، أو إنك تختار إنك تشتغل 8 ساعات يوميا من الاثنين للخميس مقابل عطلة يوم الجمعة. هالمبادرة على فكرة رح يتم تطبيقها على أرض الواقع بإمارة دبي خلال الفترة من 29/6 ل10 سبتمبر 2026 تحت تأكيد نهج دبي ببناء بيئة عمل داعمة للإنتاجية والاستدامة والجاهزية. الجهات الحكومية فعليا رح تبدأ بتطبيق هالموضوع اللي هو صيفنا مرن اللي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بإطار جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل حكومية أكثر مرونة محورها

0: الإنسان، وبناء على هالشي رح يكون في مجموعتين من الموظفين. المجموعة الأولى رح تشتغل 7 ساعات يوميا من الاثنين للخميس وأربع ساعات ونص يوم الجمعة، والمجموعة الثانية رح تشتغل بمعدل 8 ساعات يوميا من الاثنين للخميس مقابل عطلة يوم الجمعة. طبعا بجوز للجهات الحكومية تطبيق ساعات العمل المرنة أو نظام العمل عن بعد المعتمد عندها بما يتناسب مع طبيعة عملها ومتطلباتها التشغيلية. وانت يا ترى هلا وانت عم تسمعنا، لو انعطيت واحد من هالخيارين اي خيار رح تختار؟ خبرنا بمسج على 404.
1: العربية 99،
2: العربية 99،
1: الموسيقى اولا.
2: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
4: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل، احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
5: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
6: حول راتبك واربح بقوة.
7: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
8: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

اكسترا فايبس. لا اليوم كان عن جد مليان اكسترا مشاعر حلوه ولحظات وذكريات رسموها المستمعين مع اهاليهم اللي اجوا من برا الامارات ليلاقوهم بعد سنين طويله. وهذا دائما بنقول واحد من اكثر الامور اللي بنحبها بشغلنا لما بنشوف الفرحه والابتسامه على وجوه المستمعين. بدي اذكركم بانه ان شاء الله الفرحه رح تضلها متابعه معاكم يوم الاحد لما رح تلاقوني انا وكريم بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعه 5 ولغايه الساعه 7 مع مجموعه بتعقد من الجوائز والهدايا والمسابقات. والاهم اكيد بدنا نعرف مين الشخص الثاني الفائز الثاني اللي رح يربح شقه الاحلام بدبي. خليكم دائما متابعين لتعرفوا تفاصيل اكثر على السوشيال ميديا الخاصه فينا @العربيه 99 FM. وانا هبه صالح بكره برجع بلاقيكم بنفس الموعد باكسترا فايبس الساعه 7. باي باي.

0: صوت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل متعاقد إسرائيلي يعمل لدى شركة تنفذ مشاريع هندسية لصالح وزارة الدفاع فيما وصفه بحادث عملياتي داخل قطاع غزة. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في فنزويلا، وأعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في انهيار مبان ومشاهد ظهر في العاصمة كاراكاس، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت مطار العاصمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة. وأعلنت رودريغيز عن وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد. قالت الولايات المتحدة إنها على اتصال بالسلطات الفنزويلية في أعقاب هزات أرضية قوية ضربت البلاد، وإنها تعمل على حشد المساعدات للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات التسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. تسبب حطام ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق في مستودع للنفط في منطقة في جنوب روسيا، وفق ما ذكرت السلطات اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد لا تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانا مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانا.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتيم.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعداداً للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيراً من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيك باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

لم فخص حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم لفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة طارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات فنزويلا، وأعقبتها نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في انهيار مبان ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت مطار العاصمة بعد تضرره لأضرار جسيمة. وأعلنت رودريغيز وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة سترسل فورا فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا التي ضربها زلزالان شديدان أودى بحياة 32 شخصا على الأقل. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل شمال اليابان، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. حذرت السلطات البريطانية من مخاطر تهدد الحياة مع استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا نتيجة ظاهرة القبة الحرارية، وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على استرداد نقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربتين تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations at nalosurf.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى اللف من الأيام خدناك دعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو فقط في شاتلز أند مور.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: صوت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي لتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل. لقي فلسطينيان مصرعهما اليوم من جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في فنزويلا، وعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في انهيار مبان ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت مطار العاصمة بعد تضرره لأضرار جسيمة. وأعلنت رودريغيز الرئيس المؤقت لفنزويلا وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد أمس. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة سترسل فورا فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا التي ضربها زلزالان شديدان أودى بحياة 32 شخصا على الأقل. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. تسبب حطام ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق في مستودع للنفط في جنوب روسيا وفق ما ذكرت السلطات اليوم. حذرت السلطات البريطانية من مخاطر تهدد الحياة مع استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا نتيجة ظاهرة القبة الحرارية وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99.
5: العربية 99.
0: الموسيقى أولاً.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر. شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شيء،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
4: للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4 وخصم 50% على أرماف بيوتي وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

بقت 3 أيام بس، انضموا لإلنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء معي أنا هبة وكريم. استمتعوا بالتحديات والجوائز والأجواء الممتعة وكونوا معنا لحظة الإعلان عن فائز جديد.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا فايبس.
5: اكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين الى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الانصاري للصرافة.
6: اكسترا فايبس.
7: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل. أعلنت ديلسي رودريغيز الرئيسة الفنزويلية المؤقتة اليوم وفاة 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم أمس. أعلنت يوم أمس السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في البلاد وتعليق الدراسة لعدة أيام عقب الزلزالين اللذين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية وتسببا في انهيار عدد من المباني في العاصمة. حث المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض موقعه الإلكتروني اليوم ليشير للزلزال الثاني من بين زلزالين قويين ضربا فنزويلا يوم أمس. وقال المركز لم يتم تسجيل زلزال جديد بقوة 7.43 درجات اليوم، وذلك بعد أن نشرت وكالات أنباء خبرا عن زلزال ثالث ضرب فنزويلا اليوم بقوة 7.43. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران. وفي قمة أمريكية خليجية جرت في البحرين أكد روبيو أن مضيق هرمز ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان في اليوم السابق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني في أمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
8: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي.
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد أحسن. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو، فقط في شاتلز أند مور.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع جذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل. أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلنت ديلسي رودريغيز الرئيسة الفنزويلية المؤقتة اليوم الخميس وفاة 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم أمس. أعلنت يوم أمس السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في البلاد وتعليق الدراسة لعدة أيام عقب الزلزالين اللذين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية وتسببا في انهيار عدد من المباني في العاصمة. حدث المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض موقعه الإلكتروني اليوم الخميس ليشير للزلزال الثاني من بين زلزالين قويين ضربا فنزويلا يوم أمس، وقال المركز لم يتم تسجيل زلزال جديد بقوة 7.43 درجة اليوم، وذلك بعد أن نشرت وكالات أنباء خبرا عن زلزال ثالث ضرب فنزويلا اليوم بقوة 7.43. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران. وفي قمة أمريكية خليجية جرت في البحرين أكد روبيو أن مضيق هرمز ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف، كما جدد التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان في اليوم السابق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية، معكم أنا ياسمين من إنرجي، رح كون معكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 5، وأكيد بالساعة 3 رح يكون عندي مسابقة هوم أوف فانز ماك جيتين جانز فان زون ريم مول. رح يربح شخص 4 تذاكر لحضور المباريات مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالمأكولات والمشروبات خلال حضور المباراة، بس المسابقة حتكون بالساعة 3. خلينا نكون صريحين وواضحين، خلينا نحكي بموضوع السفر. هلأ بما أنه خلاص الإجازات المدارس على البواب، فكتير عالم هلأ بيكونوا يا خططوا خلصوا، أو في عالم last minute بيخططوا للسفرة لحتى يستمتعوا مع العائلة. كنت عم بحكي مع رفيقتي عم تخبرني إنها عم بتخطط لسفرة مع زوجها، فعم تقلي إنه هي كتير متضايقة إنه زوجها عم بيقول لها، كل ما تقول له مثلا على وجهة أو destination بيقول لها بتعرفي خليني أسأل في رفيقي بالشغل بيعرف بهالبلد خليني أسأل عليه، أو مثلا كلمة اللوجة تقول مثلا في كمان زميلتي بالشغل خليني أسألها هي بتعرف أكتر وهيك. فهي عم تقلي إنه أنا ليه، يعني هن بشو أفهم مني إنه أنا ليه لازم زوجي يسأل فلان وعلتان وهيك، إنه ما عنا الإنترنت السوشيال ميديا تشات جي بي تي الله يخليلنا، إنه أنا فيني أنظم أحلى رحلة من دون رأي حدا مساعدة حدا، إنه هل هم أفهم مني؟ قلت له لا، ممكن عادي من مبدأ إنه تاخدي رأي العالم عن تجربتهم. في أحيانا بيقول لك لا تروحي هالمنطقة، ممكن تكون محطوطة على السوشيال ميديا حلوة بس تطلع على الواقع شيء تاني، ممكن أكل هالمنطقة ما منيح، ممكن حسب الطقس حسب شيء. خبروني، هل أنتم من الناس اللي بتستلموا ترتيبات الرحلة أو بتعتمدوا على ناس جربوا هاي الوجهات؟ أنا بالنسبة إلي غالبا ممكن لا أسأل حدا مقرب إذا سافر وهيك، بس كمان بعتمد كتير على السوشيال ميديا وبكون مجهزة ريلز وهيك. خبروني أنتم على موضوع السفر لحتى خبركم موضوع كتير مهم فيما يخص السفر.

كنا عم نحكي عن موضوع هل انتو بتخططوا للسفر لحالكم من دون اي مساعدة او ممكن تستشيروا اصدقائكم اللي سافروا او اللي كان عندهم تجارب بالسفر. رح اقرا بعض الرسائل. رنا بتقول انا من الناس اللي بتفتح 15 تاب على اللابتوب بس لتقارن بين نوع فندقين وبالاخر بحجز اول واحد شفته. علي بيقول كل مرة بقول هالمرة بسافر سفرة خفيفة وبوصل للمطار معي شنتتين على رحلة 3 أيام. أو موضوع تطبيق لا بدك تشوف الريل علي بدك تركز معي. في ريل أنا نزلته من فترة على العربية 99 عن طريقة تطبيق الشنت. حتى لو كان معك كتير أغراض كيف ممكن تطبق الأغراض بطريقة يخفف من وزن الشنطة وتوسع قد ما بتقدر أغراض. ميس بتقول أنا بالتخطيط عندي بيبدأ الحماس وبينتهي بسكرين شوت 200 بالألبوم وبالأخير ما بنفذ ولا شيء من اللي صورته. جاد أنا من جماعة آخر لحظة مرة حجزت سفر قبل 6 ساعات وما كان معي حتى شامبو للسفر. هلأ في بالأوتيلات ما أنا قصة يعني. سلمى زوجي بيحب العفوية وأنا بحب الجدول. كل سفرة عنا عبارة عن مفاوضات الأمم المتحدة. الله يقويك يا سلمى. طارق بيقول أكتر شخص متحمس للسفر بشكل عام هو أنا وأكتر شخص بنق بالسفر هو أنا وبعترف. والله برافو عليك يا طارق أنك بتعترف أنك شخص بتحب السفر بس بتنق. بس والله الشخص اللي بنق بالسفر مزعج ومتعب. مش بيقولوا لك صاحب السفر يعني لما بدك تعرف شخص حقيقته بالسفر بيبين عليك لأنه فعلا صاحب السفر بيكون غير الصاحب يلي أنت مصاحبه بالبلد اللي أنت عايش فيها. بتشوف أشياء أنت مشتها بحياتك يا بتستمر صحبتكم فوريفر يا أما فعلا ممكن يعني تتقلقل العلاقة بالسفر. يعني دانا بتقول أصعب قرار بالسفر مو الوجهة شو أخذ معي ملابس. يا الله فعلا هذا موضوع أنه هل أخذ ممكن يصير برد ممكن يصير حار رح أشتري عمل كتير شوبينج ولا لا دائما هذا الموضوع. رامي أنا بحجز الرحلة بسرعة بس اختيار المقعد بالطائرة بياخذ معي أكتر من الرحلة بذاتها. والله موضوع سهل على الشباك سهل أو لبرا شوي. هبة أنا من الناس اللي بتجهز الشنطة قبل السفر بأسبوع بآخر لحظة بنسى الشاحن. يا هبة مو عنه موضوع الشاحن هاد أهم من كل شيء. الشاحن حطيه بشنطة إيدك. أنا هاد بالنسبة إلي لازم يكون بشنطة إيدي. على فكرة أنا دائما كل رحلة والله ما بعرف ليه لازم أنسى شيء أساسي شيء مهم كل سفرة ما بعرف يعني. وما بكتشف هالشي طبعا لكون مثلا صرت على طريق المطار او وصلت على الوجهة اللي انا رايحة عليها. اخر مرة كنا مسافرين على المالديف انا وزوجي واولادي وضبيت الاغراض على بكير وهيك. زوجي قال لي متأكدة انك مالك ناسية شيء. قلت له ان شاء الله باذن الله انه عن جد. قال له طيب هي مثلا بيجاماتي لبسي الشاحن الادوية ما بعرف شو كل شيء كل شيء ها. يقول لي اكيد يا ياسمين اكيد اكيد. وكنت ان شاء الله هيك عم بدعي انه فعلا هالمرة ما نسيت شيء. بس انا كل مرة بنسى شيء اساسي. ونحن على طريق المطار يعني خلص ما عاد في مجال للرجعة وما عاد نلحق. بتذكر انه انا ما اخذت معي ولا صندل ولا شوز غير الشوز اللي انا لابستها على السفر. وانا وين رايحة على المالديف يعني بدكم صنادل شوزات للبحر للهي ولا شيء. هلأ الحمد لله للولاد كنت جايبة بس انا نسيت حالي تخيلوا. وبالمالديف يعني انتوا بتروحوا مثلا من الاوتيل للريزورت فالريزورت انا وحظي يا بلاقي شيء منيح يا لا لقيت شيء طبعا كسر لي اجري بس اتوز يعني احسن من بلا. خبروني انتو فيما يخص السفر شو بتنسوا كيف تخطيطاتكم للسفر شو اهم شيء لازم يكون معكم بالسفر وهل بتحبوا تسافروا مع رفقه او لا. ومكملين مع بعض معي انا بانرجي.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: آخر أخبار ثلاث مباريات كأس العالم لليوم. المكسيك مع التشيك. المكسيك قدمت مباراة قوية جدا وفازت بالثلاثية نظيفة. أما البرازيل مع سكوتلندا، البرازيل سيطرت على المباراة وطلعت بفوز مريح بدون ما تستقبل أي هدف، كان للبرازيل 3-0. أما المغرب مع هايتي، مباراة حماسية فيها 6 أهداف والمغرب قدم أداء هجومي ممتع وكان 4-2 للمغرب. وأكيد كأس العالم 2026 مختلف لأنه أول مرة بيضم 48 منتخب، يعني مباريات أكثر وحماس أكبر.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.
1: كملين معي أكيد بإنرجي، معي أنا ياسمين. كنا عم نحكي عن موضوع السفر وما يخص السفر، هل أنتوا بتحبوا تسافروا لحالكم أو هل ممكن شو بتنسوا بالسفر؟ يعني فعلا الرسائل اللي أجتني مهضومة، قريت بعض الرسائل كله عم يحكي تقريبا اللي بينسى مثلا فرشاة أسنان ممكن تتعوض، في ناس، في شخص نسي شنطة السفر. بس يعني أنا بفهم الواحد ينسى كل شيء، بس إنك تنسى سفر شنطة السفر، حاولت أتواصل معه للأسف الخط ما عم بيعلق، بس ما عم بتخيل كيف واحد ممكن يروح على المطار من غير الشنطة. يعني بفهم إنه واحد مثلا ينسى بلوزة، تي شيرت، شوز مثلي مثلا، بس ينسى شنطة السفر وهو مسافر، بحس إنه موضوع تومات. خلينا هيك نحكي دراسة صغيرة عن موضوع السفر. دراسة بعلم النفس لقت إنه الأشخاص اللي بيخططوا وبيحجزوا قبل فترة غالبا بيكونوا براحة نفسية وسيطرة أكتر، لأن مجرد وجود خطة بيقلل من التوتر وبيعطيهم شعور بالأمان. بينما في أشخاص اللي بيحجزوا آخر لحظة غالبا هم ناس بيحبوا الأكشن والمغامرة، عندهم قابلية أعلى للتكيف مع المفاجآت واتخاذ القرارات السريعة. والغريب أنه الدراسة قالت كمان أحيانا متعة انتظار الرحلة عند المخططين من لحظة الحجز إلى يوم السفر بتكون ممتعة تقريبا مثل الرحلة نفسها. أنتم من أي نوع؟ بتخططوا قبل بوقت ولا آخر ثانية؟ كملين مع بعض، معي أنا أكيد بإنرجي.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة بإماراتي دبي والشارقة الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 38 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس قيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
3: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

قريت شغلة على الإنستغرام فعلا ضحكتني. أخبروا الذين ينشرون إيمانهم على الستوري بأن الله يرى الشات أيضا. يا الله شو معبرة فعلا. بتلاقوا ناس هيك بيحسسوكم إنهم يعني شو هن أحسن ناس بالعالم على الإنستغرام على الستوري اللي هو سناب شات، وبيعطوكم حكم ومواعظ وأخلاقيات، وبالواقع يا لطيف يا لطيف. يعني فعلا هدول عالم بحس لازم نوعا ما نتجنبهم. هلا بفهم مرة مرتين، بس أحيانا بيحطوا إنه هم الأشخاص المثالية وهم يا جماعة حلو.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست وير هاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست وير هاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد يعتمد مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي. قرقاش لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج نتيجة عدوان غادر. الإمارات تتضامن مع فنزويلا وتعزي في ضحايا الزلزالين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمد سموه مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة. وتشمل المشاريع سوق دبي للصقور كأول مشروع من نوعه في المنطقة يحتفي بتراثنا الأصيل بروح مستقبلية، ومشروع إضاءات خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات ليقدم تجربة بصرية ليلية جديدة تعيد إحياء قلب دبي التاريخي بتقنيات متطورة. كما اعتمد سموه أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. والآن إلى ملف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث تواكب دولة الإمارات هذا اليوم من خلال الحملة الوطنية التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، وذلك في رسالة تؤكد أهمية تكاتف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد حميد الشامسي من جمارك دبي مدير إدارة الاستخبارات.
5: من أهمية هذه الحملة هي نشر التوعية للمجتمع، خاصة أن هذه الآفة خطر على الجيل الناشئ، على الأسرة. المجتمع يعتبر شريك استراتيجي في مكافحة هذه الآفة. الجهات الأمنية والجهات المعنية في الدولة تتكاتف كلها في الجهود مكافحة هذه الآفة، ونحن كجمارك دبي نعتبر كشريك رئيسي في مكافحة هذه الآفة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ونحن سعداء أن نكون نحن شريك استراتيجي كذلك للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة.
4: وفي هذا الإطار يبرز دور التوعية والعلاج والتأهيل كمسارات رئيسية في مواجهة المخدرات، إلى جانب الجهود الأمنية بما يسهم في دعم المتعافين ومساندة الأسر وترسيخ الوقاية داخل المجتمع. دكتور عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: هذا الملتقى اللي أكيد بنستفيد منه من عدة جوانب. الجانب الأول هو حضور الورشة، وكذلك فرصة للالتقاء بشركائنا في جميع الجهات اللي يعملون في نفس المجال، نستطيع من خلالها توحيد الجهود في مكافحة واستئصال هذه الآفة. الأمر الثاني، نحن كمركز إرادة نعتبر هذه فرصة للتعريف بمركز إرادة، توعية المجتمعية، يعني فرصة كذلك أني أخبركم أنه بيكون عندنا منصة تفاعلية في مردف سيتي سنتر. هذه المنصة تبدأ من تاريخ 25 وتنتهي تاريخ 27، بتكون من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء في مردف سيتي سنتر، يكون فيها كذلك تعريف بالآفة هذه وكيفية الوقاية منها، وكذلك تعريف بخدمات العلاج في المركز، وكذلك أشياء تفاعلية جدا مميزة مع الأسر اللي بتزور هذه المولات.
4: نبقى في ذات الملف، وهناك معارك لا تخاض في الميادين وحدها، بل تبدأ أحيانا من بيت أو مدرسة أو رسالة عابرة على هاتف، ومن هنا تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 لتؤكد أن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن قرارا واحدا وكلمة واحدة لا قد يكونان بداية النجاة وحماية مستقبل بأكمله. التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
7: جرب لن يعلم أحد، قد تبدأ الحكاية بهذه الجملة، لكنها لا تنتهي هناك، فالخطر لا يبقى سرا، والرقم حين يكبر يكشف حجم المأساة. فبحسب تقرير المخدرات العالمي 2025، هناك 316 مليون إنسان حول العالم وقعوا في فخ التعاطي، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 28% خلال 10 سنوات، ويحتاج 64 مليون شخص إلى تدخلات طبية وإنسانية عاجلة. ومن هنا جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 تحت شعار جامع يختصر الرسالة والمسؤولية: توحيد الصف لاستئصال الآفة. شعار يؤكد أن المواجهة تبدأ قبل الخطوة الأولى، حين تسأل الأسرة وتحتوي المدرسة، ويملك الشاب الشجاعة ليقول لا. وإذا كان الخطر قريبا فالدعم أقرب. خدمة حصن 844، باب آمن بسرية وخصوصية لمن يطلب المساعدة قبل فوات الأوان. لا تنتظر أن يصير الخطر قدرا، ولا أن يصبح الإنسان رقما في نهاية تقرير. كن صوت الوعي، وكن جزءا من الحملة الوطنية، توحيد الصف لاستئصال الآفة.
0: من شبكة ARN.
4: والآن إلى فنزويلا، حيث أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. هذا وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

تخيلوا تكونوا رايحين على المول تعملوا شوبينج ب 500 درهم بس، وممكن ترجعوا بدل أكياس الشوبينج بمفتاح بيتكم يلي بتحلموا فيه. بنغاطي عاملة حملة جدا رائعة بكل مولات دبي، كل اللي عليكم تعملوا بأي مول من مولات دبي، بتروحوا على المول بتعملوا شوبينج بقيمة 500 درهم، بكل مول حيكون في مكان مخصص للكيو آر كود، بتعملوا بتحطوا الفاتورة تبعيتكم وممكن تربحوا منزل أحلامكم. السحب بيكون كل يوم أحد، يعني انتو كل أحد ممكن يكون الحظ محالفكم من هلأ لغاية 30 أغسطس. تخيلوا ممكن تربحوا بيت أحلامكم، يعني مثلا دخلتوا على محل اشتريته بقيمة 500 درهم، محل تاني بقيمة 500 درهم، محل تالت بقيمة 500 درهم، انتو هيك عم بتضعفوا فرصكم بالربح. يعني كل فاتورة بقيمة 500 درهم هي عم بتكون فاوتشر لإلكم لحتى تربحوا منزل أحلامكم. تخيلوا في أكتر من 12 شقة ما بين ستوديو وتو بيدرومز، أكيد من تقديم بنغاطي. وكل اللي عليكم تعملوه لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر فيكم تزوروا winyourhomeindubai.com winyourhomeindubai.com لحتى تفوزوا بهي الجائزة الرائعة. أنا بالنسبة إلي اللي رح أعمله كل يوم رح روح أعمل شوبينج، هو بالمولات هو بالمطاعم، مش ضروري تكون بس محلات ملابس، ممكن مطاعم ممكن شوبينج ممكن سوبر ماركت بكل مولات دبي. تابعوا تفاصيل أكثر على winyourhomeindubai.com.

مكملين مع بعض أكيد معي أنا بإنرزي. لازم أذكركم بموضوع حفل التخرج، سواء كنت متخرج من الجامعة أو حتى من المدرسة، كل اللي عليكم تعملوه فولو لإنستغرام العربية 99، لايك لبوست التخرج، في بوست خاص بالتخرج بتلاقوه محطوط عليه بين بالإنستغرام العربية 99، بتعملوا لايك على البوست ومنشن أول 3 أشخاص حابين تعزموهم على حفلة التخرج يلي راح تكون بW Hotel The Palm من تقديم العربية 99. فيكن تعزموا 50 شخص، القاعة والبيفيه والزفة والكيك والزينة كلهم على العربية 99. كل اللي عليكم انكم تروحوا وتستمتعوا بأجواء حفل التخرج اللي خاص فيكم. مثل ما خبرتكم، فولو لإنستغرام العربية 99، لايك للبوست الخاص بالتخرج مع كومنت مين أول 3 أشخاص حابين تعزموهم على التخرج. وأكيد قاعة نخلة سان ريجز دبي ذا بان تستوعب من 500 ل 800 شخص، ومناسبة للأعراس والتخرج والعشاء المميز والرائع، ومساحة كبيرة، وحتى ممكن تعملوا فيها عروض ومعارض داخلية. وفي عرض خاص بيبدأ من 300 درهم للشخص، بشمل المأكولات والمشروبات لمدة 3 ساعات مع إمكانية كسب 3 أضعاف نقاط مع ماريوت بون فوي. فأي حدا حابب يحجز كمان ممكن أكيد يتواصل معهم لحتى تستمتعوا. وأكيد في عرض لإقامة ليلة ديلوكس ريزيدنس بغرفة نوم واحدة مع إفطار واستمتاع بمرافق الفندق. فأي حدا حابب يحجز أكيد ممكن تروحوا كمان تستمتعوا. خبروني كيف، مين عندكم تخرج مين ما تخرج، يلي ما حضر ريل حفل التخرج اللي كان بالاستوديو روحتوا عليكم كتير، لازم تروحوا على انستغرام العربية 99 كمان تحضروا هذا الريل كتير حلو، كان بإكسترا فايبس الصبح مع هبة مبارح، وكان الحفل جدا روعة فعلا، كانت الأشياء بتعقد. كملين مع بعض معي أنا بإنرزي.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن،
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

شكرا لك الرسائلكم اللي عم توصلني واللي عم يبعث لي احلى الاغاني واحلى المواضيع. انا بالعكس يعني بنبسط لما هيك بتبعتوا لي, وعن جد شكرا, بتمنى تكونوا هيك مبسوطين معي اكيد. فخلينا نحكي هيك عن اجواء الكاريوكي واجواء الحفلات والغناء. يوم 11 يوليو رح نبدا باول واقوى افتتاح مع كاريوكي ضمن Beat the Heat DXP Season 5 اللي رح يكون بدبي World Trade Center قاعة رقم 8. رح تكون ليلة كلها طاقة وأغاني, رح نفذها كلمة بكلمة, وأكيد بالكاريوكي رح يكون في بلاي ليست لحتى تستمتعوا بأحلى الأغاني من اختياراتكم. أما بيوم 18 يوليو رح يكون في عنا موعد مع Dinstinct and عصام النجار. Dinstinct and عصام النجار يوم 18 يوليو, ليلة مليانة إحساس وطاقة, وأكيد رح تكون على مسرح واحد لحفلة محبي أغاني رح تعيش معكم من أول نغمة لآخر الأغنية. تذكروا رح تكون بيوم 18 يوليو أكيد. أما يوم 25 يوليو رح يكون في معنا طلال سام أنت سلطان المرشد. طلال سام سلطان المرشد رح يكون بأجواء خليجية على أصولها, رح تكون ليلة طربية وإحساس وأغاني أكيد رح نسمعها ونستمتع فيها. أما بالعودة إلى الطفولة رح تكون معنا رشا رزق بواحد أغسطس بليلة عن جد ختامية لحتى نعيش أجواء الطفولة, ليلة مختلفة جدا بين الحنين والموسيقى اللي كبرنا عليهم. وأي حدا حابب يشتري التذاكر رح تلاقوهم عبر بلاتينيوم ليست, وما تنسوا أكيد الشريك الإعلامي العربية 99. خلينا نحكي على موضوع المكيف. في أحلى من المكيف يا جماعة؟ أنا اليوم هيك حابة وجه معايدة خاصة وبدي أقول له يعني الله يعطيك هو الله يرحمه يعني إن شاء الله تكون بمكان أحسن. اليوم هو يوم مخترع المكيف, يعني هو مثل اليوم اخترعه بالتزامن مع اليوم العالمي للتبريد الذي يوافق هو اليوم 26 يونيو, مو اليوم 26, لا هو بكرة عفوا, بكرة 26 يونيو رح يكون العالم عم يحتفل مع مخترع المكيف اللي اسمه ويليس كارير. ويليس كارير مخترع أول مكيف هواء عام 1902. تخيلوا قد الموضوع قديم, يعني خصوصا مع موجات الحر اللي عم تعدي بأوروبا تحديدا. يا جماعة هم ما بعرف إذا سمعانين في اختراع اسمه مكيف, يعني عم نسمع حالات إغماء وموت وإشي عم بتصير, ما بعرف إيمت بأوروبا رح يستوعبوا إنه لازم يركبوا مكيف. يا جماعة يعني إيمت حيستوعبوا إنه عندهم صيف؟ ليه ما عم يستوعبوا إنه الجو حار؟ مثل ما هم جاهزين للتدفئة بالفصول الباردة بالشتاء لازم يكونوا جاهزين كمان للفصول الصيفية. وفعلا أنا سمعت إنهم عم بيخسروا كتير من الزوار بسبب موجة الحر الكبيرة اللي عم تجي عليهم, which is good, لأن فعلا ما شاء الله الإمارات عم تستقبل عدد زوار جايين يقضوا أجواء الصيف بالإمارات بسبب أول شيء الإمارات دائما جاهزة من الخدمات للتكييف للأماكن الحلوة اللي ممكن تزوروها في فصل الصيف, للمنتجعات السياحية الرائعة, للأكتيفيتيز اللي ممكن تخص الأطفال. يعني عم جد شكرا الإمارات, سواء كل الفصول دائما جاهزة لأحلى الأماكن اللي ممكن نزورها سواء بفصل الصيف أو الشتاء أو الخريف أو الربيع. الحمد لله نحن عايشين بالإمارات ومستمتعين بهي الأجواء الرائعة, وأكيد مكملين معي مع بعض بإنرجي.

0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-243-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

يلي عم يسألني يا ياسمين وين المسابقات؟ وين المسابقات؟ المسابقات جاي، طولوا بالكم طولوا بالكم، بالساعة اللي جاي رح يكون في عنا أكيد المسابقة اللي الكل عم يستناها لحضور كأس العالم. رح يكون في عنا شخص يربح 4 بطاقات مع فاوتشر بقيمة 30 درهم، لحتى 300 درهم، مش 30 درهم، أكيد 300 درهم، لحتى يروح على كوكا كولا فانزون باي ماركتينغانز إن ريم مول لحتى تستمتعوا بحضور المباراة. شروط المسابقة رح تكون بالساعة اللي جاي، خليكم معي بإنرجي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأخبار المهمة على العربية 99. ألف درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم و6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: صمت بلا صورة.
1: الدور الخامسة من تحدي دبي العالمي لتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة طارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي إطلاق مشروع دار الفنون أبو ظبي بالقرب من المنطقة الثقافية بالسعديات في أبو ظبي، ليشكل عند افتتاحه عام 2030 أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. اعتمد سموه مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وتشمل المشاريع سوق دبي للصقور وإضاءات خور دبي. كما اعتمد سموه أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. أعلنت الإمارات عن منح رعاية 6 دول تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يوما أو 60 يوما اعتبارا من 25 يونيو، وتشمل إندونيسيا، فيتنام، تايلاند، الفلبين، كينيا وجنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول من إحدى الدول. الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، سنغافورة، اليابان، كوريا الشقيقة، أستراليا، نيوزيلندا وكندا. أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلنت ديلسي رودريغيز الرئيسة الفنزويلية المؤقتة اليوم الخميس وفاة 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم أمس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ورجعت لكم بإنرجي معكم أنا ياسمين. وصلنا للمسابقة اللي الكل عم يستناها، هوم أوف فانز مع ماك جيتينج جانز فان زون دريم مول. رح يربح شخص 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب أثناء حضور المباراة. طريقة المشاركة جدا جدا بسيطة، بعتولي آخر 3 مباريات حصلت لليوم، آخر 3 مباريات النتائج بين مين ومين مع النتائج. الموضوع جدا سهل، مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. خلينا هيك نشوف موضوع، يا الله يعني الإمارات دائما دائما بتبهرنا. شفت خبر انتشر من شوي على مواقع السوشيال ميديا، يعني الإمارات مش بس بتبهر المقيمين وسكان الإمارات، لا حتى اللي حابين يزوروا الإمارات بطريقة جدا مميزة. الخبر حلو للمسافرين، الإمارات أعلنت عن تسهيلات جديدة لدخول الإمارات، يعني صار بإمكان رعاية 6 دول ياخدوا تأشيرة عند الوصول، يعني مش مضطرين يقدموا فيزا، والتأشيرة بتخليهم يقعدوا هون لمدة ما بين 14 أو 60 يوم عند دخولهم الإمارات. يعني مجرد ما دخلوا الإمارات فيهم يقعدوا ما بين 14 ل 60 يوم. الدول المشمولة، ركزوا معي، في حال عندكم حدا مقيم برا ممكن تعطوه هاي المعلومة لحتى يستفيد منها يجي يزور الإمارات. الدول المشمولة هي اندونيسيا، فيتنام، تايلند، الفلبين، كينيا، وجنوب أفريقيا، بس بشرط يكون عندهم إقامة سارية أو تأشيرة، مثل دول أمريكا أو الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا أو حتى كندا. يعني مجرد ما يكون عندهم تأشيرة أو فيزا بهالبلدان ممكن يدخلوا، أو المهم يكون عندهم إقامة بالبلد اللي هم ساكنين فيها من 6 دول يلي أنا ذكرتهم، يلي هم أندونيسيا، فيتنام، تايلند، الفلبين، كينيا، وجنوب أفريقيا. هاي الخطوة فعلا بتأكد حرص الإمارات هيك بحس على تسهيل السفر والدخول وتشجيع المزيد من الزوار والسياح لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر. فعلا لأن الإمارات صارت حلم كتير من الناس إنهم يزوروها. حتى شفت ترند محطوط على السوشيال ميديا، واحد عم بيحكي إنه كيف تزور الإمارات كل 6 أشهر، فطلع واحد تاني بيقول ليش الإمارات تقدروا تزوروها كل 6 أشهر، فبطلع واحد تاني بيقول كل 6 أشهر ليش الواحد ممكن يزور الإمارات أكثر من مرة بالسنة، بعدين أكثر من مرة مثلا خلال كذا سنة. إنه الإمارات ورجوكم قديه هي حلم لكتير جنسيات، لكتير من البلاد العالم إنهم يزوروا الإمارات. فعلا الله يديم علينا النعم بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكيد مستمرين مع مسابقة هوم أوف فانز مع ماك جيتينج جانز فان زون دريم مول. رح يربح معنا شخص 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم مع الأكل والشرب. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لآخر 3 مباريات النتائج اللي حصلت بكأس العالم، آخر 3 مباريات مع أسماءكم الثنائية على 404.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلينا نشوف آخر أخبار ثلاث مباريات من كأس العالم 2026 ونتائجها. البرازيل مع اسكتلندا، البرازيل حسمتها بثلاثية نظيفة 3-0 للبرازيل قدام اسكتلندا، وتألق فينيسيوس جونيور بهدفين، وبهالنتيجة البرازيل ضمنت التأهل للدور القادم. أما المباراة الثانية كانت مع المكسيك وتشيك، المكسيك كمان قدمت مباراة قوية وربحت 3-0 على تشيك، وبهالفوز أنهت دور المجموعات بالعلامة الكاملة. أما آخر مباراة كانت بين إنجلترا وغانا، المفاجأة شوي بهالمباراة، إنجلترا تعادلت مع غانا وخسرت نقطتين مهمين بمباراة كانت صعبة ومليانة ضغط.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم من التدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
0: قرانا قصصكم المؤثره وبدا العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيراً من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي واي كيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
10: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
11: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

بيقولوا الأم بتحب كل أولادها مثل بعض، بس سبحان الله مجرد ما تدخلوا على بيتها الأم بتلاقي صور ابنها المدلل everywhere، على الحيطان، على الثلاجة، في الصالون، في everywhere بتلاقوا صور الابن المدلل موجودة. بس بتقلك شو، أنا بحب كل أولادي مثل بعض. هلأ بنفهم أحيانا بيكون في هيك طفل مدلل عند الأم، ممكن يكون الأهدى، ممكن يكون الصغير المدلل أو الوحيد، ممكن يكون مثلا كذا شاب على بنوتة تكون هي المدللة، أو كذا بنوتة على شاب يكون هو المدلل. خبروني، هل شعرتوا أنه أمكم بتميز طفل عن الثاني؟ بتحسوا أنه هيك بينكم بين حالكم هيك مثل غيرة، أو حس بنفسكم أنه في ولد مدلل أكثر من الثاني، أو متصالحين مع الوضع عادي أنه نحن فعلا كلياتنا بنعرف أنه هذا الولد المدلل وبدنا نشوف صوره everywhere، بدنا نتأقلم مع الموضوع عادي؟ هل عندكم بالبيت طفل مدلل، أو أنتوا ممكن تكونوا أنتوا فعلا الطفل المدلل؟ خبروني. هلا أنا ما بدي خبركم كتير عن حالي، بس أنا الطفل الوسطاني ولكم أن تتخيلوا. أكيد مكملين مع بعض بأنرزي، خبروني رأيكم على 404.

اللينك اللي جاي، جهزوا حالكم، اللينك اللي جاي رح أعلن رابح هوم أوف فانز مع ماك جيتينج جانز فانزون ريم مول أبوظبي. شخص رح يربح فور تيكتس لحضور مباريات كأس العالم مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتعوا بالأكل والشرب أثناء حضور المباراة. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي نتائج آخر 3 مباريات من كأس العالم يلي حصلت اليوم، آخر نتائج 3 مباريات مع أسماءكم الثنائية على 404. وأكيد كنا عم نحكي عن موضوع الطفل المدلل. بكل بيت بتلاقي هيك، في بيت بتدخل عليه بتلاقي صور طفل موجود بكل البيت، بس الأم بتقلك والله بحبهم كلهم مثل بعض، بس سبحان الله بتلاقي طفل من هالأطفال محطوطة صورته everywhere. هل أنت الطفل المدلل أو الطفل المنبوذ؟ خبروني على 404، شوفكن باللينك اللي جاي.

0: تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست وير هاوس. استمتع بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست وير هاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

ورجعنا معكم بإنرجي، وصار وقت إعلان اسم الرابح من هوم أوف فانز ماك جيتين جانز فانزون ريم مول، اللي رح يربح معنا 4 بطاقات لحتى يحضر المباراة وفاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتعوا بالأكل والشرب. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا لليوم. الكمبيوتر اختار معنا محمد فاروق. ألف ألف مبروك يا محمد. آخر 3 مباريات كانت ما بين المغرب وهايتي وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية المكسيك وجمهورية التشيك. ألف ألف مبروك يا محمد. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك لحتى تسلم جائزتك. كتير عالم عم يسألوا في حال أنا أخذت جائزة إمت ممكن، كيف ممكن أستلم الجائزة؟ دائما ممكن ياخد أقل شيء 5 أيام عمل لحتى يتواصلوا معكم. أي حدا رابح جائزة من قبل أكيد رح يتواصلوا معكم قسم الجوائز لحتى يسلموكم الجائزة. باللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع مين الطفل المدلل بالعيلة، وفي امهات ممكن تدخل على بيوتهم نلاقي من كل اولادها صور طفل واحد معلقة على كل الحيطان وعلى التلاجة everywhere يعني. بس ما بتقول على فكرة التفرقة بين الاولاد من الصغر بتسبب حساسية وكره بين الاخوات على الكبر. اما كمان وبتقول كمان ما في حد مدلل عنا بالعيلة، كنا كلنا زي بعض. في نرمين بتقول امي كانت بتحبنا نفس الشيء، بس صورة اخوي بكل غرفة وانا عندي صورة موجودة فقط بجواز السفر. احمد بيقول نحن عرفنا مين المدلل من توزيع الاكل، قطعة الدجاج الكبيرة دائما لاختي. لينا بتقول امي انا اذا مرضت بتقلي خدي دواء ونامي. أنا أخوي إذا مجرد عطس البيت كله بيكون بحالة طوارئ. يا الله الرسائل كتير عم ضحكني عن جد. رامي بيقول أمي بتقول ما بتفرق بيناتنا، بس لما أخوي بيتصل بترد أول رنة وأنا لازم أتصل 4 مرات ويا بترد يا ما بترد. هبة حرفيا أنا حافظة، أمي حرفيا حافظة برج أخوي ساعة ميلاده ووزنه ويوم ولد، وأنا كل سنة بتسألني كم صار عمرك. جواد أنا مقتنع أنه أمي بتحبنا كلنا بس في واحد مننا VIP. نور المدلل بالعيلة معروف من جملة خلص تركوه هو ما بيعرف حرام. يا الله يا الله عن جد مشتية علي على كل رسالة عم توصلني. يا الله رحمت. آخر شيء لا آخر في رسالتين. سامر حتى الهدايا بتفضح، انا جوارب واخوي ايفون. لا لا ولو عم تظلموا الاهل كتير هيك حرام، مستحيل يكون هيك. رنا مره سالت امي مين المفضل، قالت كلكم، وبعدين همست لاختي الثانيه. انت والله انت بس لا تخبري اختك، يمكن هي عم تحاول يعني هيك ترضي بيناتكم. المهم في دراسة من جامعة كورنيل الأمريكية بتقول لقت أنه حوالي 70% من الأبناء بيظنوا أنه عند أهل

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: الصورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 17 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة معالي المستشار عصام عيسى الحميدان. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطلاق مشروع دار الفنون أبوظبي بالقرب من المنطقة الثقافية بالسعديات في أبوظبي، ليشكل عند افتتاحه عام 2030 أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون الأدائية في المنطقة، والمزود بأحدث التقنيات المسرحية والإنتاجية العالمية لتقديم العروض والفعاليات والأنشطة الفنية على مدار العام. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمد سموه مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وتشمل المشاريع سوق دبي للصقور وإضاءات خور دبي. كما اعتمد سموه أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، وإلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. افتتحت عملية الفارس الشهم 3 مركز الإمارات الطبي في شمال قطاع غزة في خطوة جديدة ضمن الجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي وتوفير الخدمات الطبية الأساسية لسكان القطاع. أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلنت ديلسي رودريغيز الرئيسة الفنزويلية المؤقتة اليوم الخميس وفاة 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم أمس. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن إسرائيل انسحبت من بعض الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع حزب الله، مضيفا أن على قوات الجيش اللبناني التحرك الآن، ولم تدلي إسرائيل بأي تعليق حتى الآن. وقال مسؤول أمني لبناني إنهم لا يعلمون شيئا عن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية مما يسمى المنطقة العازلة التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
1: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
0: عصام النجار يعني حظل أحب.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
4: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.

ومن تاني بنقول مساء الخير والورد على كل فريوال المنورين على الطريق. يوم جديد هنكون فيه مع بعض ان شاء الله على مدار الثلاث ساعات الجايين، مكملين كل حاجه في حياتنا زي ما هي جدا. والاسبوع ده عدى بسرعه، ولا انا بتهيأ لي عندي احساس كده ان يوم الخميس ده جه بسرعه. انا مش فاكر يعني، فاكر امبارح، عشان امبارح كان يوم مميز صراحه، كنا في فيرمونت زي ما احنا زي ما انتم عارفين. ولكن اتنين تلاتة انا مش مجمعهم قوي يعني، مش عارف. فقولوا لي كده انتوا ايه الاخبار؟ الاسبوع بالنسبه لكم عدى بسرعه، عدى على مهله؟ هو يمكن الشهر طول بس الاسبوع عدى بسرعه. عموما ايا كان الموضوع، احنا مع بعض مروقين ومستمتعين وما عندناش مشاكل، وبنهول على بعض الطريق على مدار الثلاث ساعات الجايين مع فري واي. نطلع فاصل ندلع نفسنا بكوتي ونكمل مسابقتنا مع سان سان سبورتس.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

دايما في مسابقتنا مع سامن سان سبورتس انا بسألكم عن نسخة كاس السنة كاس العالم السنة دي قصدي وهي 2026 كلها اسئلة مرتبطة بالسنة دي ولكن تعالوا شوية نروح لتاريخ كاس العالم نروح في الهيستوري شوية ايه رأيكم ونتكلم على اول دولة عربية اول دولة عربية حققت فوز للعرب وافريقيا ركزوا كويس في التفاصيل دي ها عشان هتساعدكم كتير في الاجابة أول دولة عربية حققت أول فوز للعرب وأفريقيا في تاريخ كأس العالم كله وكان سنة 1978 إيه هي الدولة دي؟ هتبعتولي اسم الدولة مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب ندي خيارات ندي خيارات أول خيار الجزائر تاني خيار تونس تالت خيار مصر بنتكلم على دولة أفريقية صح الكلام؟ فيا إما مصر يا إما تونس يا إما الجزائر اختاروا دولة منهم وبعتولي مع أسماءكم على 404 ونشوف مين هيربح معنا النهاردة فاوتشر بقيمة 1000 درهم مقدم من سان سانس سبورتس

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السرداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شيء.
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: الساعة دلوقتي 5:34 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا لحد دلوقتي. نبدأ بمباراة في المجموعة الأولى وتم حسمها لصالح المكسيك، وكانت ما بين المكسيك والتشيك، وكانت النتيجة 3-0 للمكسيك. نكمل كمان مع المجموعة الأولى وفوز جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية 1-0، وأخيرا المجموعة الثالثة وتأهل البرازيل كمتصدر لما لعبوا ضد اسكتلندا، وكانت النتيجة 3-0.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
4: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
5: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: سلطن بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي. حمدان بن محمد يعتمد مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي. أحمد بن سعيد يكرم خريجي دفعة 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي المرسوم رقم 17 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة معالي المستشار عصام عيسى الحميدان. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمد سموه مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة. وتشمل المشاريع سوق دبي للصقور كأول مشروع من نوعه في المنطقة يحتفي بتراثنا الأصيل بروح مستقبلية، ومشروع إضاءات خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات ليقدم تجربة بصرية ليلية جديدة تعيد إحياء قلب دبي التاريخي بتقنيات متطورة. كما اعتمد سموه أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية. كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دبي القابضة خريجي دفعة 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يشكل الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي. وقال سموه: كرمنا اليوم خريجي برامج دبي القابضة لتأهيل القيادات الوطنية ضمن برنامج الملتقى، إنجازاتهم تعكس كفاءة الكوادر الإماراتية والتزامنا المستمر بإعداد قيادات وطنية تقود الابتكار وتعزز القطاعات الحيوية وتسهم في دعم مسيرة دبي نحو النمو والازدهار المستدام. وفي هذه المناسبة أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن الكفاءات الوطنية تمثل المحرك الأهم لمسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، والاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرا. والآن إلى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث تواكب دولة الإمارات هذا اليوم من خلال الحملة الوطنية التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، في رسالة تؤكد أهمية تكاتف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد حميد الشامسي من جمارك دبي مدير إدارة الاستخبارات.
5: من أهمية هذه الحملة هي نشر التوعية للمجتمع، خاصة أن هذه الآفة خطر على الجيل الناشئ، على الأسرة. المجتمع يعتبر شريك استراتيجي في مكافحة هذه الآفة. جهات الأمنية والجهات المعنية في الدولة تتكاتف كلها في الجهود مكافحة هذه الآفة، ونحن كجمارك دبي نعتبر كشريك رئيسي في مكافحة هذه الآفة بالتنسيق والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، ونحن سعداء أن نكون نحن شريك استراتيجي كذلك للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة.
4: وفي هذا الإطار يبرز دور التوعية والعلاج والتأهيل كمسارات رئيسية في مواجهة المخدرات، إلى جانب الجهود الأمنية بما يسهم في دعم المتعافين ومساندة الأسر وترسيخ الوقاية داخل المجتمع. دكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: هذا الملتقى اللي أكيد بنستفيد منه من عدة جوانب. الجانب الأول هو حضور الورشة، وكذلك فرصة للالتقاء بشركائنا في جميع الجهات اللي يعملون في نفس المجال، نستطيع من خلالها توحيد الجهود في مكافحة واستئصال هذه الآفة. الأمر الثاني، نحن كمركز إرادة نعتبر هذه فرصة للتعريف بمركز إرادة، توعية المجتمعية، يعني فرصة كذلك أني أخبركم أنه بيكون عندنا منصة تفاعلية في مردف سيتي سنتر. هذه المنصة تبدأ من تاريخ 25 وتنتهي تاريخ 27، بتكون من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء في مردف سيتي سنتر، يكون فيها كذلك تعريف بالآفة هذه وكيفية الوقاية منها، وكذلك تعريف بخدمات العلاج في المركز، وكذلك أشياء تفاعلية جدا مميزة مع الأسر اللي بتزور هذه المولات.
4: نبقى في ذات الملف، وهناك معارك لا تخاض في الميادين وحدها، بل تبدأ أحيانا من بيت أو مدرسة أو رسالة عابرة على هاتف. ومن هنا تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 لتؤكد أن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن قراراً واحداً وكلمة واحدة لا قد يكونان بداية النجاة وحماية مستقبل بأكمله. التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
7: جرب لن يعلم أحد، قد تبدأ الحكاية بهذه الجملة، لكنها لا تنتهي هناك، فالخطر لا يبقى سرا، والرقم حين يكبر يكشف حجم المأساة. فبحسب تقرير المخدرات العالمي 2025، هناك 316 مليون إنسان حول العالم وقعوا في فخ التعاطي، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 28% خلال 10 سنوات، ويحتاج 64 مليون شخص إلى تدخلات طبية وإنسانية عاجلة. ومن هنا جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 تحت شعار جامع يختصر الرسالة والمسؤولية: توحيد الصف لاستئصال الآفة. شعار يؤكد أن المواجهة تبدأ قبل الخطوة الأولى، حين تسأل الأسرة وتحتوي المدرسة، ويملك الشاب الشجاعة ليقول لا. وإذا كان الخطر قريبا فالدعم أقرب. خدمة حصن 844 باب آمن بسرية وخصوصية لمن يطلب المساعدة قبل فوات الأوان. لا تنتظر أن يصير الخطر قدرا، ولا أن يصبح الإنسان رقما في نهاية تقرير. كن صوت الوعي، وكن جزءا من الحملة الوطنية توحيد الصف لاستئصال الآفة.
4: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

كل الناس اللي عندها مناسبات خاصة جدا وحفلات خاصة جدا أو احتفالات معينة سواء خاصة بالشغل أو احتفالات اجتماعية، الكلام اللي جاي ليكم. بكلمكم عن قاعة مميزة قوي قوي قوي موجودة في فندق دبليو دبي دبال. القاعة دي فيها باقة للفعاليات. القاعة مبدئيا اسمها The Great Room، بصوا حتى من اسمها اسمها The Great Room. القاعة دي بتستوعب من 500 ل 600 ضيف أو حتى 800 ضيف بنظام الكوكتيل. القاعة دي في الأساس هي مثالية جدا بصراحة للمؤتمرات والفعاليات المؤسسية، ولكن كمان هي بتعتبر وجهة رائعة لحفلات الزفاف أو التخرج أو حفلات البروم أو العشاء الفخم وغيرها من المناسبات الاجتماعية. القاعة دي مساحتها واسعة جدا، كمان ممكن فيها يتم إقامة لعروض السيارات والمعارض الداخلية، وده بيخليها مناسبة للأفكار والفعاليات المميزة. في كمان ميزة حلوة قوي، حاليا تم إلغاء متطلبات الحد الأدنى للإنفاق على الفعاليات اللي بيتم حجزها لحد نهاية شهر سبتمبر. وبالنسبة لحفلات التخرج والبروم في باقة خاصة بتبدأ من 300 درهم للشخص وبتشمل المأكولات والمشروبات ودي جي لمدة 3 ساعات. كمان ممكن لأعضاء ماريو بومفوي يكسبوا 3 أضعاف النقاط لما يحجزوا الفعاليات المؤهلة خلال فترة العرض الترويجي. عشان تستفسروا أكتر عن الفعاليات ممكن عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الموقع www.palmeventshotels.com أو تتصلوا على الرقم 04245 5877.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم، اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
5: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم.
4: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
5: السكة شمال في شمال.
4: ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 26 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على ويو.io.

طيب قبل ما افكركم بسؤالنا النهارده مع مسابقه سان سان سبورتس، تعالوا افكركم بحدث حلو جدا هيحصل يوم 11/7 في دبي وورلد تريد سنتر. الحدث هو بيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس. السيزون ده هيبدا مع فريق كايروكي مع ليله كلها طاقه واغاني حافظينها كلمه كلمه. ممكن دلوقتي تحجزوا التذاكر عن طريق platinumlist.net، واكيد العربية 99 هي الشريك الاعلامي الرسمي. دلوقتي بقى افكركم بسؤالنا النهارده مع سان سان سبورتس وفاوتشر بقيمه 1000 درهم في انتظار الشخص اللي هيجاوب الاجابه الصح. طبعا ما شاء الله عليكم، يعني ايه اساتذه في الكوره كلكم بلا استثناء، وبعتوا الاجابات صح، ولكن برضه عشان ايه اللي لسه بيسمع دلوقتي لاول مره. سؤالنا النهارده عن اول دوله عربيه حققت فوز للعرب وافريقيا، اوكي باكد على موضوع افريقيا، في تاريخ كاس العالم كانت سنه 1978. ايه هي الدوله دي؟ اول خيار هي الجزائر، تاني خيار تونس، ثالث خيار مصر. الاجابه مع اسمائكم على 4-0-4 او من الابلكيشن او الواتساب.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى اللف بينا الأيام خدناك ضعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: الحياة فيها كتير جدا من اللحظات المميزة قوي. من أكتر اللحظات المميزة دي هي اللحظة اللي الواحد بيتخرج فيها، بيتخرج من المدرسة أو بيتخرج من الجامعة. اللحظة دي بتكون مميزة جدا، وعشان احنا عارفين كده محضرين لكم حفلة تخرج مميزة قوي قوي قوي، سواء كنتوا خارجين مدرسة أو جامعة. أول تميز كده عشان يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض، هيكون حفلة التخرج بتاعتكم في فندق دبليو ذا بالم دبي. ده أولا كده، أول حاجة. تاني حاجة ولا تقل أهمية عن الأولى، إن الحفلة دي هتكون شاملة التكاليف مدفوعة بالكامل. طيب إيه اللي مطلوب منكم عشان تحصلوا على الجائزة الحلوة قوي دي؟ أول حاجة هتروحوا على حسابنا على السوشيال ميديا العربية 99FM، تعملوا فولو لحساب العربية وهتلاقوا فيه بوست احنا بنتكلم فيه عن الموضوع ده موجود على السوشيال ميديا. هتعملوا لايك على البوست وتحط كومنت تعملوا فيه منشن لأول 3 معازيم حابين ان هم يحضروا حفلة التخرج بتاعتكم. شاركونا وخلونا نشوف مين هيكسب معانا في اخر الاسبوع. وزي ما قلت لكم حفلة التخرج مدفوعة بالكامل من العربية 99 وفندق دبليو هوتل ذا بول.
1: نانسي قولي معي.

0: الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروطها الأحكام.
4: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى 1 يوليو فقط في شاتلز أند مور.

0: بس اضحكي.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
3: ابتداء من 4 يوليو سافر بدون توقف من الشارقة إلى حلب في سوريا، احجز الآن عبر

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: باقي 3 أيام بس، انضموا لإلنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء معي أنا هبة وكريم. استمتعوا بالتحديات والجوائز والأجواء الممتعة وكونوا معنا لحظة الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب غولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة، للحجز 07-220-6000.
3: النداء الأخير، ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي

0: واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي مرسوما بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة معالي المستشار عصام عيسى الحميدان. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وجرى في اللقاء الذي عقد في أبو ظبي بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مجالات عدة. كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة خريجي دفعة 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يشكل الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي. عقدت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية الدورة الأولى للمشاورات القنصلية، وذلك في العاصمة باريس، حيث يأتي انعقاد هذه المشاورات في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة لتعزيز التعاون القنصلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين. أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي اليوم خلال الاجتماع الوزاري الخارجي الأمريكي في البحرين أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي تمتد على 16 يوما. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وسؤالي النهاردة ليكم في سان سان سبورتس والمسابقة اللي الفاوتشر بتاعها مستنيكم، فاوتشر بقيمة 1000 درهم. سؤالي النهاردة كان عن أول دولة عربية تحقق فوز في كاس العالم سنة 1978، كانت ايه هي الدولة دي؟ دولة عربية أفريقية. وديتكم 3 خيارات، قلنا الجزائر وقلنا تونس وقلنا مصر. الإجابة الصح مبدئيا هي تونس. برشا برشا برشا مدلع. بشكر جدا كل الكرويين اللي بعتوا الإجابة الصح. والنهاردة الفاوتشر من نصيب نسرين رز الله. مبروك يا نسرين. والإجابة الصح طبعا هي تونس. شكرا ليكي، وقسم الجوائز هيتواصل معاكي قريب جدا. بما اننا بقى اتكلمنا عن تونس، تعالوا نسمع أغنية من شريط كاسيت لمطربة تونسية الأصل مصرية الهوى، وأغنية مميزة جدا، تعالوا نسمعها. لطيفة تونسية، حبك هادي. يلا

الحياة فيها كتير جدا من اللحظات المميزة قوي. من أكتر اللحظات المميزة دي هي اللحظة اللي الواحد بيتخرج فيها، بيتخرج من المدرسة أو بيتخرج من الجامعة. اللحظة دي بتكون مميزة جدا، وعشان احنا عارفين كده محضرين لكم حفلة تخرج مميزة قوي قوي قوي، سواء كنتوا خارجين مدرسة أو جامعة. أول تميز كده عشان يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض، هيكون حفلة التخرج بتاعتكم في فندق دبليو ذا بالم دبي. ده أولا كده أول حاجة. تاني حاجة ولا تقل أهمية عن الأولى، إن الحفلة دي هتكون شاملة التكاليف مدفوعة بالكامل. طيب إيه اللي مطلوب منكم عشان تحصلوا على الجايزة الحلوة قوي دي؟ أول حاجة هتروحوا على حسابنا على السوشيال ميديا العربية 99FM، تعملوا فولو لحساب العربية وهتلاقوا فيه بوست احنا بنتكلم فيه عن الموضوع ده موجود على السوشيال ميديا. هتعملوا لايك على البوست وتحط كومنت تعملوا فيه منشن لأول 3 معازيم حابين ان هم يحضروا حفلة التخرج بتاعتكم. شاركونا وخلونا نشوف مين هيكسب معانا في آخر الأسبوع. وزي ما قلتلكم حفلة التخرج مدفوعة بالكامل من العربية 99 وفندق دبليو هوتل ذا بالم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
4: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 27 درجة مئوية.
2: ابتداء من 4 يوليو سافر بدون توقف من الشارقة إلى حلب في سوريا. احجز الآن عبر airarabia.com.
1: الساعة دلوقتي هي 7:27 دقيقة في استوديوهات العربية.
0: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على ويو.io.

0: تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي.
1: الله الله،
0: مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
5: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز.
0: بودكاست استكانة.
6: بودكاست استكانة.
7: سعادة علي بن ثالث.
8: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
7: البروفيسور أحمد الشامسي.
9: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
7: سعادة جمال بن حويرب.
10: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
7: شريف بشارة.
11: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
7: محمد عبد المجيد صديقي.
12: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
7: سعادة الدكتور منصور العوار.
13: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
7: كابتن طيار خلفان المزروعي.
14: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
7: سعادة مشعل جلفار.
15: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
7: الدكتور مهند الوادية.
16: بتروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: بودكاست استكانة.

طيب بصوا عشان انتوا حبايبي يعني وجب التنويه بصراحة عشان برضو اللي مش عارف يعرف واللي يعني سمع المعلومة يتأكد، علشان الناس بالذات اللي هي في إمارة الشرق سواء بتتردد على الإمارة أو ساكنة في الإمارة، في حاجة مهمة جدا اتعمل تحديث بتاعها هتبدأ تتأكتف من أول شهر 7 اللي احنا داخلين عليه ده من بلدية الشرق. بلدية الشرق أعلنت أن هيتم تعديل أوقات عمل خدمة المواقف العامة الخضع للرسوم في الإمارة عشان تشمل مدن الشرق وكلباء وخورفكان والذيد اعتبار من أول 7. وبموجب التعديل ده المواقف المعرفة باللوحات الصفرة هتبقى شغالة لحد الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهتبقى زيها زي المواقف المعرفة باللوحات الزرقاء بالظبط، فهتكون ممتدة لحد الساعة 12 بعد منتصف الليل ابتداء من أول شهر 7 1 يوليو، تمام؟ عشان بس ايه تبقوا عارفين تجنبا للمخالفات او الغرامات. بكده اكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي، كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة ان شاء الله نتقابل على خير في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لسوء القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر،
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا.
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: زهقت من كتر التطبيقات، واحد للتحويل واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
8: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
7: ايه اللي فرق يعني؟
8: كل حاجة في تطبيق واحد،
7: ما تخسرش.
8: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة وتشتري دهب برضو،
7: كل ده في تطبيق واحد.
8: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
7: بصراحة كده أريح بكتير.
8: ما أنا بقولك مجهود أقل وتحكم أكتر.
7: هنزله حالا.
8: تطبيق واحد للتحويلات المدفوعات والدهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
9: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
10: الموسيقى أولا.
11: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.9.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية السوري. محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي. وحمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة لبلدية دبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وبحث سموه وزير الخارجية السوري العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في سوريا الشقيقة، وجرى في اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مجالات عدة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 17 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة معالي المستشار عصام عيسى الحميدة. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار مواصلة تطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة بما يواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، ويعزز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. نواصل هذه النشرة. كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة خريجي دفعة عام 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية، وأكد سموه أن الكفاءات الوطنية تمثل المحرك الأهم لمسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، والاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرا. عقد مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي اجتماعه الختامي للموسم الرياضي، حيث استعرض المجلس خطة صيف الشارقة الرياضي عطلتنا غير تماشيا مع الأهداف المحددة من مجلس الشارقة الرياضي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي.
5: عقدنا الاجتماع الختامي للموسم الرياضي 2025-2026، استعرضنا فيه حصيلة مليئة بالإنجازات الرياضية والإدارية والمجتمعية جاءت بجهود جميع المكونات من مجلس إدارة وأجهزة فنية وإدارية وموظفين ومنتسبين للنادي، وإيمانا منا بمفهوم الاستدامة في الإنجازات وضعنا خطط وبرامج جديدة لمواصلة مسيرة التميز والتطوير على جميع المستويات وتطوير المنظومة الرياضية. المرحلة المقبلة والتي يبقى أقربها برنامج صيف الشارقة عطلتنا غير، الذي نسعى إلى توفير بيئة جاذبة وآمنة لأبنائنا خلال الإجازة الصيفية. ختاماً أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين، وإلى مجلس الشارقة الرياضي ودعمه لأنشطة وبرامج النادي. أشكر منتسبي النادي على ما بذلوه من مجهود طوال الموسم.
4: تؤكد الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 أن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن قرارا واحدا وكلمة واحدة لا قد يكونان بداية النجاة وحماية مستقبل بأكمله. التقرير التالي مع زميلة صفاء رزق.
6: جرب لن يعلم أحد، قد تبدأ الحكاية بهذه الجملة لكنها لا تنتهي هناك، فالخطر لا يبقى سرا، والرقم حين يكبر يكشف حجم المأساة. فبحسب تقرير المخدرات العالمي 2025، هناك 316 مليون إنسان حول العالم وقعوا في فخ التعاطي، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 28% خلال 10 سنوات، ويحتاج 64 مليون شخص إلى تدخلات طبية وإنسانية عاجلة. ومن هنا جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 تحت شعار جامع يختصر الرسالة والمسؤولية: توحيد الصف لاستئصال الآفة. شعار يؤكد أن المواجهة تبدأ قبل الخطوة الأولى، حين تسأل الأسرة وتحتوي المدرسة، ويملك الشاب الشجاعة ليقول لا. وإذا كان الخطر قريبا فالدعم أقرب. خدمة حصن 844 باب آمن بسرية وخصوصية لمن يطلب المساعدة قبل فوات الأوان. لا تنتظر أن يصير الخطر قدرا، ولا أن يصبح الإنسان رقما في نهاية تقرير. كن صوت الوعي، وكن جزءا من الحملة الوطنية توحيد الصف لاستئصال الآفة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل هذه النشرة الإخبارية. أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي اليوم خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. في إسبانيا أودت أول موجة حر في البلاد هذا الموسم بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط، كما أعلنت مدريد اليوم. إلى المغرب، قالت الحكومة المغربية اليوم إنها قررت العودة لتوقيت غرينتش مع نهاية هذا الصيف وإلغاء إضافة ساعة للتوقيت الأصلي للبلاد، وذلك استجابة لشكاوى مواطنين مغربيين اعتبروا أنه يؤثر سلبا على حياتهم. الآن إلى أخبار المونديال.
7: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: لقي تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 صدى واسعا في الأوساط الإعلامية العالمية، إذ توالت الإشادات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جانب كبريات الصحف الدولية، والتي اعتبرت أسود الأطلس أحد أبرز المنتخبات الصاعدة بقوة في الساحة العالمية. مبروك للمغرب. بدأت ملامح الأدوار الإقصائية لكأس العالم هذا الموسم تتضح تدريجيا مع انتهاء منافسات المجموعات الثلاث الأولى، حيث تأكدت رسميا أول مواجهة في الدور 32، والتي ستجمع بين منتخب كندا ومنتخب جنوب أفريقيا. أذكركم بمباريات الليلة: كوارساو مع ساحل العاج في الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، ومنتخب الإكوادور يلتقي مع منتخب ألمانيا في التوقيت ذاته. أتمنى لكم وقتا ممتعا دائما بمشاهدة مونديال 2026، وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحبك.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: Press one please.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه gaming وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه Energy.

0: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد. Energy.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: باقي 3 أيام بس، انضموا لنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء معي أنا هبة وكريم. استمتعوا بالتحديات والجوائز والأجواء الممتعة، وكونوا معنا لحظة الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة ووزير الخارجية السورية يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين، رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزالين، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وبحث سموه وزير الخارجية السوري العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. وفي أبوظبي أيضا التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في سوريا الشقيقة، وجرى في اللقاء بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مجالات عدة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا بالإنابة في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وقوع عدد من الوفاة والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا بالإنابة. كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة خريجي دفعة 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكدا سموه أن الكفاءات الوطنية تمثل المحرك الأهم لمسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، والاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرا. في محلياتنا، عقد مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي اجتماعه الختامي للموسم الجاري مستعرضا خطة صيف الشارقة الرياضي تماشيا مع الأهداف المحددة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي.
5: عقدنا الاجتماع الختامي للموسم الرياضي 2025-2026، استعرضنا فيه حصيلة مليئة بالإنجازات الرياضية والإدارية والمجتمعية جاءت بجهود جميع المكونات من مجلس إدارة وأجهزة فنية وإدارية وموظفين ومنتسبين للنادي، وإيمانا منا بمفهوم الاستدامة في الإنجازات وضعنا خطط وبرامج جديدة لمواصلة مسيرة التميز والتطوير على جميع المستويات وتطوير المنظومة الرياضية. المرحلة المقبلة والتي يبقى أقربها برنامج صيف الشارقة عطلتنا غير، الذي نسعى إلى توفير بيئة جاذبة وآمنة لأبنائنا خلال الإجازة الصيفية. ختاماً أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين، وإلى مجلس الشارقة الرياضي ودعمه لأنشطة وبرامج النادي. أشكر منتسبي النادي على ما بذلوه من المجهود طوال الموسم.
4: تؤكد الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن الوعي هو خط الدفاع الأول. التقرير التالي من الزميلة صفاء رزق.
6: جرب لن يعلم أحد، قد تبدأ الحكاية بهذه الجملة لكنها لا تنتهي هناك، فالخطر لا يبقى سرا، والرقم حين يكبر يكشف حجم المأساة. فبحسب تقرير المخدرات العالمي 2025، هناك 316 مليون إنسان حول العالم وقعوا في فخ التعاطي، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 28% خلال 10 سنوات، ويحتاج 64 مليون شخص إلى تدخلات طبية وإنسانية عاجلة. ومن هنا جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 تحت شعار جامع يختصر الرسالة والمسؤولية: توحيد الصف لاستئصال الآفة. شعار يؤكد أن المواجهة تبدأ قبل الخطوة الأولى، حين تسأل الأسرة وتحتوي المدرسة، ويملك الشاب الشجاعة ليقول لا، وإذا كان الخطر قريبا فالدعم أقرب. خدمة حصن 844 باب آمن بسرية وخصوصية لمن يطلب المساعدة قبل فوات الأوان. لا تنتظر أن يصير الخطر قدرا، ولا أن يصبح الإنسان رقما في نهاية تقرير. كن صوت الوعي، وكن جزءا من الحملة الوطنية توحيد الصف لاستئصال الآفة.
0: من شبكة ARN
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال اليوم إن إسرائيل تعارض الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان رغم الضغوط، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى فيما أطلق عليها اسم المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة طالما اقتضت الضرورة ولن ينسحب منها. في إسبانيا أودت أول موجة حر في البلاد هذا الموسم بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط، كما أعلنت الحكومة الإسبانية هذا اليوم. إلى المغرب، قالت الحكومة المغربية اليوم إنها قررت العودة لتوقيت غرينتش مع نهاية هذا الصيف، وإلغاء إضافة ساعة للتوقيت الأصلي في البلاد، وذلك استجابة لشكاوى مواطنين مغربيين اعتبروا أنه يؤثر سلبا على حياتهم. إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأكد خروج عدد من المنتخبات من المنافسة قبل حتى نهاية دور المجموعات في نسخة تشهد مشاركة موسعة تضم 48 منتخبا، من بين هذه المنتخبات العربية الخارجة تونس، الأردن وقطر. انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد لكأس العالم لكرة القدم والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسقط المدرج في ملعب فريسكو بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى في ظل عدم إقامة حصة تدريبية في ذلك الوقت. بدأت أيضا ملامح الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026 تتضح تدريجيا مع انتهاء منافسات المجموعات الثلاث الأولى، حيث تأكدت رسميا أول مواجهة في دور الدور 32 والتي ستجمع بين منتخب كندا ومنتخب جنوب أفريقيا. لا تنسوا مباراة الليلة بين الإكوادور وألمانيا في الساعة 12 منتصف هذه الليلة. نتمنى لكم أوقات ممتعة في أجواء المونديال، وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN العربية 99. الموسيقى أولاً.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. الملعب على بعد الاف الكيلومترات، لكن اجواء كأس العالم تنبض هنا في ابو ظبي. فينالو، استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والاجنحة المقرمشة الى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم، ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيك باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستوست.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شيء، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع مع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وجرى في اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مجالات عدة. أكد بيان خليجي أمريكي مشترك أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشددين على أن أي استثمار مع إيران مشروط بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل أحد جنوده خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. أودت أول موجة حر في إسبانيا هذا الموسم بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط، كما أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم. أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي تمتد على 16 يوما. قالت الحكومة المغربية إنها قررت العودة لتوقيت غرينتش مع نهاية هذا الصيف وإلغاء إضافة ساعة للتوقيت الأصلي في البلاد. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: بودكاست استكانة.
4: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
5: الدكتور عادل سجواني.
6: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
5: الإعلامي محمد الحمادي.
7: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
5: سعادة ناعم الشرهان.
8: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
5: ياسر القرقاوي.
9: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
5: الدكتور سليمان الهتلان.
10: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
5: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
11: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منه كيسويب، ولكن هو سلاح ذو حدين يخلق لك أعداء.
5: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
12: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
5: سعادة مشعل جلفار.
13: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
5: الدكتور مهند الوادية.
14: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: بودكاست استكانة.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى لفينا الأيام خدناك ضعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
5: باقي 3 أيام بس، انضموا لإلنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء معي أنا هبة وكريم. استمتعوا بالتحديات والجوائز والأجواء الممتعة وكونوا معنا لحظة الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.
6: أجمل الأغاني العربية.

حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تحسن فوت على خص فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: قبلها ما عشتش حياتي لنفسي عشان حياتي تعاشر.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

المختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على بقة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الثالث لفوق 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.